رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرز، وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي

مكان وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها ولا أسهل تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه. وميزة الأمان فيها تخلي

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير يا يزيد، منتظرة تصبيحتك للمستمعين ومنورنا اليوم في الأربعاء، ولقد افتقدنا لك ربما أسبوع كامل. يسعد صباحك يا يزيد، ويسعد صباح المستمعين وين ما كانوا عم يستمعوا إلينا، ويسعد صباح مخرجنا الجميل ناصر، ولكل من يستمع إلينا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899، ولكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر. حلقة جديدة ويوم جديد وإبداعات جديدة، نحن في انتظاركم مستمعينا.
1: نعم، ويسعد صباحك زميلتي ديانا، ويسعد صباح مستمعينا في كل مكان أينما كنتم تسمعون، سواء كنت الآن في الباص رايح للعمل، أو مثلا كنت في سيارتك، أو في البيت لسه عادك على الفطور. نورتنا وأنت الآن تسمعنا عبر راديو عدن الغد في برنامج عدن هذا الصباح، وحلقة جديدة، موضوع جديد، واليوم كمان بنتكلم حاجة مرتبطة بلما تصحى من النوم، ومرتبطة كمان بيومك كامل.
0: نعم، ورسالتنا الصباحية مستمعينا لهذا الصباح الجميل عن الصبر، فماذا تعرف عن الصبر يا يزيد؟
1: نعم، الصبر شوف عمره ما كان إنك تجلس مكتف يدينك وتستنى الفرج ينزل عليك. الصبر الحقيقي هو إنك تتعب وتكمل طريقك حتى لو النتائج مش واضحة قدامك، فيعني وتحس إن التطور ماشي ببطء صح، لكنك لسه مكمل. فأحيانا الواحد ممكن يبذل مجهود جبار ويتعب ويحس باليأس لأنه ما فيش نتيجة مباشرة أو سريعة، بس خذها قاعدة بحياتك، الأشياء الكبيرة والأساس المتين ما تنبني بيوم واحد أو ليلة، تماما زي ما لما تحاول تبني جسمك تروح مثلا النادي يعني تتمرن. العضلات تحتاج استمرارية ومثابرة، وإذا وقفت فجأة يعني وقطعت خلاص بتعيد من البداية وممكن يتدمر الموضوع كامل. فدائما حاول ما تكونش في استعجال، وخلي عندك صبر في الأمور حتى في الدراسة، يعني تحمل فترة الامتحانات، معلش أنا عارف أنك كمان ضغوطات فيها، وحتى بالعمل تحمل زميلك المزعج، تحمل مديرك الكريه، معلش كمان هذا كله يدخل بمجال الصبر. فهذه رسالتي لكم.
0: فعلا، والصبر مستمعينا لا يتحدد في جزئية معينة إطلاقا، يعني الصبر في ذواتنا، الصبر زي ما ذكر يزيد في بيئة العمل، الصبر كمان في المنزل أكيد، والمشاكل حق المنزل والأسر وما إلى ذلك، الصبر على الظروف والتحديات التي نمر بها إن كان على الصعيد الشخصي أو عن صعيد العام أو صعيد المدينة. يعني فالله سبحانه وتعالى يمكن ذكر الصبر كثير في آياته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فقيمة الصبر مستمعين عظيمة جدا، مش معناته إنه أنا أتأفف، إنه أنا يعني بشكو همي، بشكو ما أعاني لكل عرايح على الجاي فلان وفلانة وبقول أنا صابر. لا، الصبر معناته إنك تتحمل في وقت الشدائد، تتحمل أيضا في وقت السعادة، تتحمل في أي شيء. في الأول والأخير نحتسب أجورنا مستمعين إن الله سبحانه وتعالى، وأكيد أكيد لنا الجزاء والثواب الحسن. كانت ربما هذه رسالة خفيفة جدا نذكر أنفسنا وإياكم حول الصبر، وأكيد في موضوعنا لهذا اليوم شيء يتعلق في الصبر، لكن ما نحرقش الحلقة، نروح إلى ناصر إلى افتتاحية برنامجنا ثم نعود.

0: والآن مستمعينا عدنا لكم ونبدأ معكم فقراتنا المعتادة في برنامجنا هذا، ونبدأها من فقرة نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. ولهذا اليوم خلال 24 ساعة يوم الأربعاء الموافق 23/9/2026 نبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، في هذه المناطق مستمعينا طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: وإلى المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: إلى المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ونذهب وإياكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها. ومن عدن العظمى 36، الصغرى 29، الطقس صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا والرياح خفيفة.
1: ومن عدن إلى المكلا العظمى هناك 32 والصغرى 27، حال طقسها كعدن لكن الرياح معتدلة.
0: والحديدة العظمى 37، الصغرى 29، طقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن الحديدة إلى جزيرتنا جزيرة الأحلام سقطرى العظمى 35 والصغرى 27، وحالة طقسها كالحديدة لكن الرياح ما زالت إلى هذا الشهر ربما الثالث على التوالي نشطة وقوية.
0: وإلى المخا العظمى 37، الصغرى 30، غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: وإلى الغيضة في شرق البلاد العظمى 32 والصغرى 26، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة في الغيضة ومعتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار العظمى 38، الصغرى 28، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: نختتم هذه المناطق مستمعينا بلحج العظمى 40 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار، شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: ونذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها من سيئون، العظمى فيها كالعادة مرتفعة 39، الصغرى 22، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا ويعتدل في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب العظمى 37 والصغرى 25، حال طقسها كسيئون.
0: وإلى عتق العظمى 36، الصغرى 24، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية وحار جدا في النهار، معتدل في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في بيحان العظمى أيضا كمأرب 37 والصغرى 26، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى المناطق الجبلية نبدأها من صنعاء العظمى 38، الصغرى 14، طقس صحو إلى غائم جزئيا، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى الحالمة تعز العظمى 30 والصغرى 18، وحالة الطقس والرياح في تعز غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى ذمار، وهنا لكم فارقة كبيرة، يعني العظمى 26 والصغرى 9، وطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل في النهار، بارد في الليل فعلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الله يعينهم، بس أعتقد أنهم خلاص قدهم متعودين في ذمار. لكن الضالع 30 كتعز في العظمى والصغرى 17، حالة الطقس والرياح في الضالع غائم جزئيا، أمطار رعدية في المحافظة ومعتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإب الخضراء 27 العظمى 13 الصغرى، غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل في النهار، بارد نسبيا في الليل وفي الصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وختام هذه المناطق مستمعينا البيضاء، العظمى 29 والصغرى 16، وحال طقسها كئيب تماما.
0: ونذهب وإياكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. وكانت مستمعينا هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم، أعده المهندس علي جمال باتيسير. وإلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة لهذا اليوم، ونبتدها بأسعار الخضروات، ولديك يا يزيد أولاها.
0: نعم شكرا. البطاطا 22 كيلوغرام، السعر 19000 إلى 20000، سعر الكيلو من 900 ريال.
1: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15000، سعر الكيلو من 800.
0: والبصل الأحمر 25 كيلوغرام من 44 إلى 46000، سعر الكيلو من 1900.
1: مرتفع جدا البصل. أما هنا الجزر 5 كيلوغرام فسعره من 5000، وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: البامية 6 كيلوغرام، سعر السلة 18000 إلى 20000، سعر الكيلو من 3000 إلى 3400.
1: أما الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 15000، وسعر الكيلو من 1000.
0: الكوسة 18 كيلو من 11 إلى 12000، سعر الكيلو من 800 أو 700.
1: والخيار 16 كيلوغرام من 12000، وسعر الكيلو من 800.
0: وأيضا لدينا البيبر 6 كيلوغرام، سعر السلة من 4000 إلى 5000، سعر الكيلو من 700 إلى 800.
1: بسباس 25 كيلوغرام في السلة وسعره من 16000، سعر الكيلو من 700.
0: وأيضا لدينا كوبيش كبير من 2700 إلى 2800، السعر للحبة.
1: وإلى قسم الفواكه، ولدينا الموز صديقنا ومرافقنا في كل المواسم، 30 كيلوغرام في السلة من 24000، وسعر الكيلو من 800.
0: وإلى الباباي 24 كيلوغرام من 11000 إلى 12000، سعر الكيلو من 500 ريال.
1: الخرمش 20 كيلوغرام من 35000، وسعر الكيلو من 1800.
0: والعنب الرازقي 20 كيلوغرام، سعر السلة من 38 إلى 40000، سعر الكيلو من 1900 إلى 2000.
1: وإلى الليمون اللي الآن عملة نادرة، أصبح 16 كيلوغرام في السلة من 62000، وسعر الكيلو من 3900.
0: غالي
1: فعلا،
0: الله يعين. طيب معنا البلح كمان، 20 كيلو من 26 إلى 28000، سعر الكيلو من 1300 إلى 1400.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 40000، وسعر الكيلو من 2000.
0: رمان 20 كيلو من 30 إلى 40000، سعر الكيلو من 1500 إلى 2000.
1: والعنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 50000، سعر الكيلو من 2500.
0: الفرسك 20 كيلو من 28 إلى 30000، سعر الكيلو من 1400 إلى 1500.
1: وعنب عاصمي 20 كيلوغرام من 35000، وسعر الكيلو من 1800.
0: نعم، وكانت هذه نشرة الخضار في سوق المنصورة للجملة، مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. ونذهب إياكم الآن إلى فقرتنا المقبلة.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: والآن نذهب إلى جدول الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية اليمنية ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. نبدأها من عندك يا ديانا.
2: نعم، أولى الرحلات التي أقلعت من الرياض في 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا وكانت 533.
1: والرحلة 512 أقلعت من عدن الساعة 5 صباحا ووصلت جدة الساعة 7 صباحا.
2: 513 أقلعت من جدة في 8 صباحا وستصل إلى عدن في 10 صباحا.
1: الرحلة 608 أقلعت من عدن الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة الساعة 9:30.
2: نعم، رحلة 609 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 2 ظهرا.
1: الرحلة 600 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن الساعة 7:30 صباحا وتصل القاهرة الساعة 11 صباحا.
2: رحلة 601 تقلع من القاهرة في الساعة 12 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3:30 عصرا.
1: الرحلة 623 تقلع من عدن الساعة 11:30 صباحا وتصل أديس أبابا الساعة 1 ظهرا.
2: ورحلة العودة من نفس الرحلة مستمعينا تقلع من أديس أبابا في الساعة 2 ظهرا وتصل عدن في 3:30 عصرا.
1: الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 3:10 عصرا وتصل جدة الساعة 5:10 مساء.
2: 515 تقلع من جدة في 6:15 مساء وتصل عدن في الساعة 8:15 مساء. 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
1: الرحلة 641 تقلع من عمان الساعة 10 ليلا وتصل عدن الساعة 1:30 فجرا من اليوم التالي.
2: وقبل الختام 612 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
1: وإلى آخر رحلة في جدول رحلات هذا اليوم، الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن الساعة 2 فجرا من اليوم التالي. كانت هذه نشرة
2: نعم، وأنا أتمنى للجميع الرحلات الوصول الآمن.

0: والآن نذهب وإياكم إلى فقرتنا المعتادة، ونذهب بها بين صفحات صحيفة عدن الغد، ونبدأها كالعادة من الصفحة الرئيسية. وأول عنوان
1: مستمعينا متواجد معنا في هذه الصفحة، أنباء عن قتلى وجرحى ومغادرة عشرات العناصر من الحوثيين.
0: قوات العمالقة ودرع الوطن تسيطران على جبل زالات المطل على العمري وباب المندب.
1: وأمن عدن يضبط خلية لتهريب الأسلحة مرتبطة بخط إمداد إلى ميليشيا الحوثي.
0: الأحوال المدنية تنفي استيلاء ميليشيا الحوثي على أجهزة ومعدات المراكز في الساحل الغربي.
1: احتجاجات في المكلا تطالب بإنهاء أزمة المعلمين المتعاقدين واستئناف الدراسة.
0: وننتقل إلى الصفحة الثانية ونقرأ منها الداعري، يقول الحوثي لن يجد موطئ قدم في الساحل الغربي وباب المندب.
1: قوات العمالقة تأسر قياديا حوثيا ومرافقي في جبهة كهبوب.
0: الثور لم يعد بالحلبة بين قوسين، محمد العرب يلمح إلى عملية نوعية في صنعاء.
1: وإلى الصفحة الثالثة مستمعينا، بريطانيا تدخل المواجهة وتعلن دعما عسكريا للسعودية ضد هجمات الحوثيين.
0: غارات جوية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في الوازعية.
1: هنا أيضا رئاسة الأحوال المدنية تنفي استيلاء الحوثيين على أجهزة ومعدات المراكز في الساحل الغربي.
0: شبوة تبدأ تركيب 3000 عداد إلكتروني لتحديث منظومة الكهرباء والحد من الفاقد.
1: في الصفحة الرابعة حوار أجرته صحيفة عكاظ مع رئيس الحكومة الدكتور شايع الزنداني. المعركة مع ميليشيا الحوثي لم تنتهي وسنستعيد المواقع التي فقدناها.
0: وإلى الصفحة الخامسة أيضا أخبار، بداية جديدة لصناع المستقبل. جامعة القرآن الكريم في عدن تستقبل طلابها المستجدين للعام 2026-2027.
1: وجهاء 4 مديريات بالضالع يعلنون رفض الفوضى ويدعمون جهود تثبيت الأمن.
0: أبين تبحث احتياجات النازحين في زنجبار وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
1: هنا الأمن لاحق يضع خطة لحماية مخيمات النازحين وتأمين وصول المساعدات.
0: ومركز الأطراف الصناعية بسيئون يقدم نحو 16,000 خدمة مجانية خلال 8 أشهر.
1: هنا أيضا اجتماع في عتق يقر حلول لمعالجة تجمعات المياه وتطوير شبكات الصرف الصحي.
0: وإلى صفحة السادسة ننتقل وإياكم، وزير النقل يمدد تشغيل الباصات المجانية لطلاب جامعة عدن حتى نهاية العام الدراسي.
1: وأكاديميون الجامعات الحكومية يطالبون بصرف مستحقات الترقيات العلمية المتأخرة.
0: حملة ميدانية واسعة لصيانة شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءتها في التواهي.
1: الإحصاء واللجان المجتمعية يبحثان آليات حصر وتحديث بيانات النازحين في عدن.
0: وزير التعليم الفني يتفقد مكتب عدن ويبحث تحديات القطاع واحتياجه.
1: أبطال النورس يغادرون عدن للمشاركة في البطولة العربية 17 للروبوت والذكاء الاصطناعي بمصر.
0: وننتقل إلى الصفحة السابعة وتقرير لأنور العنسي تحت عنوان باب المندب في حسابات طهران، 4 حقائق كشفها حرب الحوثيين.
1: تقرير في الصفحة الثامنة من الجزيرة، أزمة النزوح تتفاقم وقوافل الفارين لا تتوقف، هذه آخر الأرقام.
0: وفي الصفحة التاسعة تجدون كتابات وكتابة لماهر الشعبي تحت عنوان وقصتها مع خطوط النار وجبهات القتال ومع جغرافيا التاريخ.
1: في الصفحة العاشرة والحادية عشر كتابات كتابنا، ومنها نقرأ مطيع سعيد المخلافي كتب 21 سبتمبر يوم الانقلاب على الجمهورية.
0: وأيضا كتب ياسر علي حضرموت من يطفئ نور السبورة.
1: الحشاشون الجدد لا يدركون ما ينتظرهم بقلم علوي البرشة.
0: وأيضا لدينا نايف قطيش كتب مقال بعنوان دعونا نتوقف عن استغباء أنفسنا.
1: في الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية مستمعينا نقرأ منتخبنا الوطني يستهل مشواره في خليجي 27 بمواجهة الإمارات.
0: وأيضا خبر بعنوان احتجاز الصحفي الرياضي محمد النعماني في إدارة الأمن بعدن وسط تضامن واسع من الوسط الإعلامي.
1: وادي المحفد يتوج بطأ بكأس أربعينية الفقيد التربوي والعالمي فؤاد علي مهدي.
0: وأيضا في كأس السفير الروسي بعدن ناشئو أبين للشطرنج يتألقون ويحصدون المركز الثاني والثالث.
1: وفي الصفحة 13 إمبابي الكرة الذهبية تكافئ من خطف الأنظار وليس الفريق الفائز.
0: وأيضا صلاح ومرموش وعبد الكريم ينضمون لمعسكر منتخب مصر.
1: أول ظهور لزيدان مع فرنسا 12 لاعبا في التدريب الأول.
0: رسميا موعد كلاسيكو كامب نو بين برشلونة وريال مدريد.
1: تقرير في الصفحة 14 من CNN عربية: ما بعد أوكرانيا، لماذا تستعد أوروبا لحرب أوسع نطاقا؟
0: وننتقل إلى الصفحة الأخيرة وتجدون مقالا أخير بعنوان: ألم يحن موعد تطهير السواحل والمدن من أدار إيران، بقلم ياسين مكاوي.
1: هنا لدينا عنوانين ونقرأ: عادات يومية قد ترفع خطر الجلطات.
0: نقرأها؟
1: نعم تفضل. تمام.
0: طيب، حذر طبيب روسي متخصص في أمراض الدم من عدد من العادات والعوامل اليومية التي قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية، مشيرا إلى أن قلة الحركة والجلوس لفترة طويلة من أبرز عوامل الخطر، خصوصا بالنسبة للجلطات الوريدية.
1: وقال الطبيب رادون أن البقاء دون حركة لساعات ولا سيما أثناء السفر لمسافات طويلة أو بعد العمليات الجراحية والإصابات قد يزيد خطر الإصابة بالجلطات الوريدية، إلى جانب التدخين وزيادة الوزن وانخفاض النشاط البدني.
0: وأشار إلى عوامل أخرى قد تزيد خطر الإصابة، من بينها التقدم في العمر ووجود تاريخ سابق للجلطات وبعض أنواع السرطان والحمل واستخدام بعض الأدوية الهرمونية.
1: وأضاف أن الجفاف وقلة تناول السوائل قد يسهمان في زيادة خطر الجلطات في بعض الظروف، موضحا أن احتياجات الجسم من الماء تختلف تبعا للوزن ودرجة الحرارة ومستوى النشاط والحالة الصحية.
0: وللوقاية أوصى الطبيب بزيادة الحركة والنشاط البدني اليومي وتجنب التدخين واتباع نظام غذائي متوازن والحد من الإفراط في الأطعمة عالية الدهون والسكريات والكربوهيدرات المكررة.
1: يعني فعلا الحركة بركة، فكثير يمكن أغلب أمراضنا اللي بتصيب الإنسان في هذا الزمن هو من قلة الحركة، من قلة المشي، من قلة الرياضة. فدائما ننصح وينصح العلماء في حول العالم بالحركة. هنا أيضا ربما عنوان مختلف تماما لأصحاب السيارات الذكية اللي طبعا مشينا في اليمن، ولكن برا سيارتك تجمع بيانات عن تحركاتك، فماذا تعرف الشركة المصنعة؟ تجمع السيارات مستمعينا الحديثة بيانات متعددة عن تحركات مستخدميها، تشمل الموقع والوقت والمسار وسرعة القيادة والمسافة المقطوعة وفقا لنوع السيارة والخدمات المتصلة بها.
0: وترسل بعض هذه البيانات إلى الشركات المصنعة ومزودي الخدمات لاستخدامها في أنظمة الملاحة وتشخيص الأعطال وتحسين أداء المركبات وتطوير المنتجات، مع اختلاف سياسات جمع البيانات والاحتفاظ بها من شركة إلى أخرى.
1: ومع تراكم بيانات الموقع يمكن أن تكشف معلومات عن أنماط تحركات السائق والأماكن التي يرتاد عليها، ما يثير تساؤلات بشأن خصوصية المستخدمين في ظل تزايد اعتماد السيارات على الاتصال بالإنترنت.
0: وينصح خبراء الخصوصية المستخدمين بمراجعة إعدادات الخصوصية وسياسات الخدمة المتصلة قبل تفعيلها، وأيضا معرفة نوع البيانات التي تجمعها السيارة والجهات التي يمكنها الوصول إليها.
1: فعلا يمكن عندنا في اليمن بعد

أيوة بالضبط. فهذه جولتنا الإخبارية مستمعينا انتهت إلى هنا. لمزيد من تقارير مقالات وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغردي للإعلام. إلى هنا تنتهي هذه الفقرة، إلى فاصل ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي.

0: والآن متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونبدأ معكم حلقتنا الرئيسية. وأساس موضوعنا اليوم هو حول موضوع السهر والنوم. فكثير ما نجد أنفسنا نفقد أعصابنا وننفعل لأتفه الأسباب ونلقي اللوم على ضغوط الحياة أو طبيعة شخصياتنا، لكن العلم يكشف أن الجاني الخفي غالبا هو قلة النوم. فحرمان الدماغ من الراحة الكافية يعطل مراكز المنطق ويضعف السيطرة على الانفعالات، مما يضعنا في حالة تأهب واستفزاز دائم طوال اليوم.
1: نعم مستمعينا، هذا موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة، لكن نذهب لنستمع سوية نحن وأنتم إلى تقرير الزميلة ليان صالح حول ذلك ثم نعود.
2: السهر ليلة تمر وثمنها قد يمتد إلى النهار. كم مرة قلنا سأسهر قليلا فقط، ثم نجد أنفسنا نواجه صباحا ثقيلا وعقلا متعبا ومزاجا سريع الانفعال. قلة النوم ليست مجرد شعور بالنعاس، بل قد تنعكس على صحتنا الجسدية والنفسية وعلى قدرتنا على التركيز والتحكم في انفعالاتنا. فعندما نحرم أجسادنا من النوم الكافي، يتأثر عمل الدماغ وتتراجع قدرتنا على التركيز واتخاذ القرارات، وقد نصبح أكثر عرضة للتوتر وسرعة الغضب. وربما نستيقظ بعد ليلة طويلة من السهر، فنشعر أن أبسط موقف يثير أعصابنا، وأن التركيز في العمل أو الدراسة أصبح أصعب من المعتاد. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فالنوم ضروري لاستعادة نشاط الجسم وتنظيم وظائفه ودعم صحة الدماغ والمناعة. أما السهر المتكرر فيعني أن الجسم لا يحصل على فرصته الكافية للاسترخاء والتعافي. وبين هاتف نتصفحه قبل النوم، ومسلسل نريد متابعة حلقته الأخيرة، وساعات نقضيها في العمل أو الدراسة، قد ننسى أن النوم ليس وقتا ضائعا، بل جزء أساسي من الصحة. فما الحل؟ البداية بعادات بسيطة: موعد منتظم للنوم والاستيقاظ، والتقليل من المنبهات في المساء، وإبعاد الهاتف والشاشات قبل النوم، مع تهيئة غرفة هادئة ومناسبة للنوم. لا تنتظر حتى يصرخ جسدك من التعب، أعطه حقه من الراحة، فنومك ليس رفاهية ولا وقتا مهدرا، إنه استثمار في صحتك وتركيزك ومزاجك ويومك القادم. ليلة هادئة قد تصنع يوما أفضل، فلا تسرق من نومك لتكسب ساعات ثم تدفع ثمنها من صحتك. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا لكم مستمعينا من جديد، وكنا نتمنى أن يكون لدينا مختص نفسي في هذا المجال، ولكن يبدو أنه اعتذر لسبب ما، ولكن لا مشكلة، أنتم معنا ونحن معكم، وسنناقش هذا الموضوع بالتأكيد وتحدثون عن تجاربكم، ونشارككم أيضا تجاربنا جميعا حول مسألة السهر والنوم وتأثيره. ركزوا معنا، موضوعنا إيش؟ عن تأثيره على نفسيتك وكيف ممكن يخليك عصبي. هل قد حسيت كذا؟ وسؤال التفاعلي معك
1: أنا بقول لك فعلا وجاوبت السؤال التفاعلي من الآن. هل تلاحظ سرعات غضبك وتغير مزاجك عندما تقل ساعات نومك، أم أنك تعتبر العصبية أو تعد العصبية طبيعة شخصية وتعود لا علاقة لها بنوم؟ شاركونا عبر اتصالاتنا أو عبر هواتفنا حتى تتصلوا فينا 781-95-21 أو الهاتف الأرضي 3-8-7-9-1-3.
0: كمان ادخلوا لنا بالواتساب وعلقوا واعطونا تعليقات، واللي مش عارف عادوا انه معنا فيسبوك ومعنا بث مباشر يقدر يشوفنا كمان صورة، يدخل الفيسبوك يكتب راديو عدن الغد ويدخل الصفحة وتنورونا اكيد بالتعليقات هناك.
1: نعم، هل تلاحظ سرعة غضبك؟ انا بقول نعم، بس مش انا اللي بلاحظ سرعة غضبي، بلاحظ انه الاشخاص اللي بصادفهم في حياتي كثيرين. يعني انت عصبي او كده مزاجك مش تمام بسبب قلة النوم، واكثرهم للامانة الرجال
0: اللي جنبك الان.
1: اكيد
0: تحسك تقصدينها قليل.
1: ومعنا اتصال، نقول الو. يا صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية.
1: يسعد صباحك يا خالة.
0: يا هلا.
2: صباحك وصباح ناصر ويزيد وانت يا حبيبة قلبي.
1: الله يعطيك العافية يا خالة. اكيد بتوافقين الرأي انه الرجال لما يناموا زي الناس يكونوا عصبيين، صح؟
2: مش الا الرجال.
1: بس اكثرهم
2: احنا يا حبيبة
1: القلبي. بس اكثرهم هم. احنا مثلا نساء نشتغل كثير كده.
2: انا من ناحيتي عصبية جدا جدا لابعد الحدود.
1: بس اكيد يا خالة.
2: اول حاجة من الحكومة.
1: ايوه.
2: ثاني حاجة من الكهرباء.
1: أيوة.
2: ثالث حاجة يا حبيبة قلبي من كثر التفكير على الراتب يجي متأخر.
1: الله.
2: نفكر كيف نمشي أمورنا اليومية.
1: صح صح.
2: بس إحنا ساهرين للصباح.
0: ما يجيش النوم.
2: وخمس، وإيش عاد أقول لك؟ كل العبر في الحكومة. يعني كل السهر كل هذا يحمد الله ان الشعب هادئ الدال. يحفظ الله شعبنا.
1: امين يا رب. يعني احنا مشاكلنا كلها من الحكومه دي الحكومه طلعت لنا كل الامراض.
2: كل الحكومه وما في امراض دحين اجت لنا احنا السكر واجانا كل الامراض اللي مخبايه في الدول العربيه لا اجت عندنا. لأنه يا حبيبة قلبي المصائب في البلدان السبت والأحد، إحنا بلادنا لدارت على حد. افتهم لك يا حبيبي؟
1: أيوة.
2: لا سلام من الجاهل ولا الكبير، من القدس والدنيا حما أمانة تتقلقل في الحنس. والكهرباء حتى تطورت هذه الأيام يا ديانا يا حبيبة قلبي. زيادوا نحن عادة أنا 10 ساعات.
1: أوه يا الله.
2: والله 10 ساعات متقل، ما فيش رحمة ولا شفقة.
1: الله لا رحمهم.
2: تتصلي لهم ألو حرام عليكم، ناس مرض، الناس ده ما فيش صراحة، وعلى ما واحد يشكي يضحكهم
1: يفرحوا
2: يفرحوا. عجبهم الطفة واللصة، بس اليدات حقهم يا ديانا. الكمبيوتر هذا مؤقت لا يتحلحل،
1: بس امرهم لله يا خالة. اكيد راح يتحاسبوا على كل شيء
2: ان شاء الله. وبعدين يا حبيبة قلبي 8 ساعات 10 ساعات والجو حار، وساعتين عاد يشتغل منا ربع ساعة وساعتين يهبلنا. أنا خورانة تتفرج فيلم هندي لمدة 4 ساعات ما حصلت.
1: ما في شيء خالة، أصبح حلم.
2: فيلم هندي ما في، ما حد تتفرج في التلفزيون. أقول لك تتفرج فيلم هندي ما في.
0: الله يصلح الحال إن شاء الله.
2: المهم يا حبيبة قلبي، كله سببك يا الحكومة. هم متنعمين ونحن نكافح الله، كان حسبنا الله ونعم الوكيل. أكيد. وشكرا يا حبايب قلبي على إتاحتكم لهذه الفرصة.
1: الله يعطيك العافية يا خالة.
2: معكم الله وحرصكم.
1: وإياك يا رب. شكرا جزيلا يا خالة. يمكن خالة أعطتنا يعني رأيها حول هذا الموضوع. نشوف الاتصال الآخر يا
0: يزيد. وتنويه بس قبل الاتصال نذكر مستمعينا إنه ركزوا معنا على موضوع إنه لو سهرت هل تشوف نفسك عصبي باليوم التالي؟ إحنا نشي نعرف هذا الشيء، هذا موضوع حلقتنا، شاركونا.
3: ألو.
1: ألو يا صباح الخير.
3: يا صباح النور والعافية، كيف حالكم؟
1: الحمد لله، يسعد صباحك يا خالة.
3: الله يسلمكم ويحفظكم. أقول لك
1: ما اليوم حق العصب،
3: الحالة
1: النفسية. لا إذا ما رغبتيش يا خالة، هل تقومي الصباح وأنت مزاجك مثلا متعصب؟
3: فعلا فعلا، كيف على هذا الأوضاع كيف بنتعصب؟ الكهرباء تجلس 9 ساعات، المي ما يجيش يوم يوم يوم، لا تعبونا احنا، ونحن لشتيك كأن احنا نتغسل، واللي منظورة منظومة من المنظومة الله يسخلهم، ما يشعرش بالكهرباء تمام ولا لا؟
1: أيوة.
3: احنا اللي ما مش معانا جالسين على باب الله، لشتيك تنشح نشح تحل رصد الكهرباء من أمس لما دحين نصف، يعني نصف ساعة 3 ساعات لما دحين، ايش تعبوا الناس، حرام عليهم، ايش تميتون احنا؟ لشتي يا ديانة، ديانة
1: ها
3: لشتي انه يدي توقف، يدي توقف
1: بسم الله
3: والله العظيم، اقري اقري اقري اقري اقري، بعدين تجي الحالة النفسية والله العظيم ما كان بدي مهلش، يعني مهلوم انا وخواتي داخل البيت، ظالي ايش ناكل، ايش منسوي، ايش منفعل، حالة حالة.
1: لما تقص تهمي كثير يا خالة.
3: انا ايوه انا ماسكة البيت، انا ماسكة البيت، لكن ايش اقول، خلي الظب بدي تشمت بي، خلي الدنيا ظروفية استوالي عرق النساء.
1: اوه بسم الله
3: والله العظيم، رحت بنت اختي سلم لي 10,000 4 دخلها 6 ادوية، بنت اختي انا بدال الله احفظك، قال لي يا خالة انا بسلم لي ابو 3500 ابره حق عرق النساء، خلاص مسك لي يدي ما عاد اكتشف بقى حبك، نعملني بروح اعود اروح لعنده.
1: ايوه
3: ايوه، ناس كثير لانه ما ناكلش كم الناس، ايش ناكل، ليش اكلت رز خورت رز لانه سكر يعني فيه،
0: الله يعافيك ان شاء الله يا خالة،
3: ولا فواكه في كم الناس ولا حاجه ولا لبن بس على المي.
0: طيب ديانا كان معاها سؤال اول، من تشوفي اكثر معصب، الرجال ولا النساء لما ما يناموش؟
3: الرجال الرجال لانه يخزنوا ويسهروا وتمام وما يرقدوش كما الناس، نوم قليل، لا الحريم لا في في في في حاله نفسيه، حتى الحريم لما عمقوها وشغلوا النوم يضربوا ابو تنبر
0: ما لا يلقوها يجيبوا لهم جنان.
3: جنان حاله نفسيه والله العظيم يا عيالي، لانه يشتي القلب نفس والمرض ده والتعب، ما كناش فيه نحنا شيء، هذا من بعد نفسه والمشاكل ده، الكهرباء تطفي، المي ما فيش، ضيقوا على الناس حرام عليهم، ربي بيورينا احنا في بهم ان شاء الله،
0: الله يصلح الحال اكيد،
3: يصلح الامور
0: امين يا رب، ونشوف الدنيا بخير باذن الله.
3: وانا ناصر كده يا عيدة تقولك خالة نوريا كده قطبت جدا دي الرقم حقا دي دينا وعدق
0: أغاني
3: عبد الحليم حافظ.
0: أيوة. يقول لك واصل، يقول لك تمام
1: والله
0: بعدين.
1: يا خالة إيش اسمه، إحنا نقول له لا ناصر بس مسكين هو ينشغل بعد البرنامج. أيوة أيوة. طب أنت تتصلتنا بالأرض يا خالة؟
3: أيوة
1: خلاص. لا طب اسمعي الآن بعد البرنامج أنا رح أجاوبك، اتصلي لنا مباشرة طيب.
3: حتى حقك يا ديانا.
1: طب ولا يهمك عيوني خالة، بس أنت تصلنا بعد البرنامج تماما بعد ما نخلص طيب.
3: لكم العافية. أيوة. شكرا. اقول له يقول له تقول لكم خاله نوريا جبت الاغنيه زي ما غرور اغاني حق عبد الحليم قاعد اسمع هذا على البرنامج.
1: ايوه ايوه الله يعطيك العافيه. آمين. شكرا جزيلا يا خاله.
3: الله يعافيك.
0: مع السلامه. شكله قطعنا عليها المزاج حق على عبد الحليم حافظ، كن زيد لهم. طيب نستقبل اتصال كمان، ويا ريت تكلمونا عن موضوعنا اليوم.
4: قبل ما ناخذ الاتصال ركزي ايش قال لك، قال لك المخزنين اللي ما يرقدوش تمام.
0: المخزنين والله نحن نسهر بدون.
4: بس ياكد لي انه المخزنين اللي ما يرقدوش هم اللي يقوموا عصبيين بس
1: كمان. صحيح. الشباب يعني. لا انا متاكده الشباب. طب ما الاتصال نقول الو يا صباح الخير.
5: الو صباح الخير.
1: صباح النور عواد، كيفك؟
5: يسعد صباحك يا انا ومنورنا يا زيد الفتره الصباحيه.
0: اهلا فيك، حياك نورتنا.
5: والتحيه للمخرج ناصر فايز تحية لي دينا المليخ.
1: إن شاء الله كلنا رح نوصل لها. طيب يا عوض، أنت أكيد معي في البداية، من أكثر الأشخاص معصبين، الرجال ولا النساء؟
5: أكيد الرجال.
1: أيوة حيامك.
0: لا
5: زي ما قال ناصر، أكثر الناس سهر اللي تسهر وتحرص من النوم الليل هم الرجال. أول حاجة سووا بقات.
1: أيوة.
5: وثاني شيء التفكير، والله وضاع وخلوا على الله. أيوة يعني أنا صراحة لما إذا مرة أنا سهرت يعني بقوم الصباح لازم أنا بعمل حاجة عشان أهدي أموري. حاجة طبعا يعرفوها ناصر ويعرفوها يعرفها جديد. أصلي ورقة كذا، ورقة أصلي ورقة تهدى الأمور يعني صحيح كذا، بعدين نتعوض وما متروح. أما السهر بشكل يومي باستمرار هذا مرض، هذا غلط.
1: أيوة.
5: وكذاب اللي يقول لك انه يعني يتعوض نومك بالنهار.
0: ايوه
1: نوم النهار مش حل. أيوة. اطلاقا.
0: لا
1: يعني
0: يجيب لك صداع النوم بالعصر.
5: أيوة. انا والله شوف، انا تعال لما اشوف ناس يعني في ناس تسهر على عمل على هذا، لكن انك تسهر انت مخزن وتبكر يعني على خلال انت رايح شغل بتقارع فوق الناس، هذا شوف طبيعي وضروري. اذا سهر ضروري تبكر تقارع، حتى بقول لو انت بتاكل برا فتخالح بقول أمه المطعم
1: صح فوق أي حد. وكمان المصيبة يا عوض النوم البعض يسهروا فوق الجوالات بس على التيك توك والإنستغرام بس، يعني بدون شغلة ولا عاملة.
5: للأسف منتشر بشكل طبيعي. يعني أنا لو خرجت بالليل مثلا الغرض ضرف حصل لي ولا حاجة، أشوف أبوها بس يعني ما أشوف أشوف أبوها شغالة، هم مش عارفين ان هذا غلط، يعني غلط مرض على النظر ومرض على صحتك وعافيتك. لما تقيس الجوال والدنيا طافيه وانت منصي الشاشه انا موقعك.
0: ايوه صح.
5: الله يهديهم،
0: الله يهدي الجميع اكيد ويصلح الحال.
5: يلا تحيه لكم،
0: شكرا لك على هذه المشاركه وعلى هذا الاتصال. انا الصراحه شوفي انا ما خزنش الصدق، لكن اجلس اسهر ليش؟ لانه يا اما شغل يا اما اجلس افكر بالشغل، يعني كل حاجه بالشغل
1: بس مش كل حياتك سهر.
0: مش كل حياتي، بس لو سهرت زي اليوم انا الصراحه قبل ما اجي الاستوديو كنت معصب صراحه، معصب فل، ولما بخرج من الاستوديو بخرج معصب للاسف، لانه لما سهر مزاجي يكون مش تمام. رقدت اليوم ساعتين بس واجيت لكم.
1: انه الرجال يتعصبوا كثير.
0: لا بس شوفي انا الصراحه اشوف كثير حريم توحشوا الصراحه.
1: طب احنا نتوحش لانه في ضغوط، لكن انتوا يعني. طب معنا اتصال بناخذه
0: ونسال اتصال نسمع رايهم.
1: الو يا صباح الخير.
6: صباح النور، كيف حالكم؟
1: يسعد صباحك يا فهمي.
6: نعم فهمي ساق المعلى الرئيسي.
1: ايوه تحيه لك وكل اهلنا في المعلى.
6: حياك الله.
1: اقول
6: لك
0: ايوه
6: اقول لك النساء هم يقوموا مصابحين من صبح الله.
1: شكرا.
0: ايوه كده تعجبنا.
1: ايوه
6: طلباتهم كثيره.
1: تمام
6: يقوموا مصابحين والله.
0: في بعضهم ايه هو؟
6: لا كلهم.
0: لا مش كلهم ها.
1: تمام الله يعينه لو تسمع ام العيال. ايوه طيب يا فهمي، كثير من الشباب ايضا اليوم يسهروا بطريقه يعني البعض بنقول لك ادرس، البعض بيقول لك انه احنا منفكر، البعض على التليفون.
6: اما هم اكثرهم على التليفون. اكثرهم وهم لازم الشباب يخلوا امورهم على الله، ربك يمشي الامور.
1: ايوه
6: نعم. بس هو التليفونات يضيع الوقت.
1: صح
6: حياك يا استاذ.
0: ايوه فعلا. وانت كيف مع التليفون؟
6: لا انا ابدا التليفون ما سمعي نهائيا.
0: او كيف تتصل لنا؟
6: بالارضي.
0: تمام والله احسن لك تصدق. انا اشتي كذا اقرب فتره قطع من الجوال.
6: اقرب والله بترتاح
0: والله تقول. تمام ولا يهمك. بنقرب. شكرا لك على اتصالك على هذه المشاركة الجميلة حقيقة، وكمان نصيحة حلوة. يعني ممكن نرجع نتطرق لموضوع التعفن الدماغي، هذا المصطلح يمكن يكون جديد عليكم، بس بجيب لكم هذا الموضوع وبنتكلم عنه مع مختص يفضل، لأنه كمان اليوم موضوع اليوم صراحة حرام كنت مجهز أسئلة والله كانت بتكون مفيدة تسمعوها ويشرح لنا إيش الأسباب النفسية اللي فعلا تسبب هذا الشيء. إحنا عارفين المشكلة بس إيش أسبابها، المختص بيعرف يفيدنا.
1: يمكن كمان اليوم من خلال الاتصالات يمكن شرح كل واحد وجهة نظره، ويمكن هذه هي اللي إحنا فعلا نلامسها. البعض يا يزد بيقول لك إنه أنا بجلس أهم الكهرباء ما بتخليني أنام، البعض بيقول لك عندي دراسة أنا أو بخطط زي ما أنت ذكرت إنه معك شغل وكذا، البعض بيقول لك بجلس على القات والتخزينة مع أصحابه وشلته، البعض بيقول لك لا يعني في بؤرق، عدة عوامل وكل شخص لا يمر بهذه الشيء. لكن أن يكون كل ليلة إن أنت ما تنامش هنا لا، هنا في خلل لازم تراجع الدكتور
0: أكيد. ومش عيب أبدا إنك تروح لمختص أو استشاري نفسي وتسأله تقول له يا دكتور شوف أنا ما نامش إيش الحل، يعني بيعطيك حل أكيد، فمش عيب أبدا.
1: طب معكم اتصال، معنا اتصال معكم. أنا مش موجودة معكم.
0: نستقبل المكالمة ونقول يا مرحبا.
1: ألو يا صباح الخير.
0: ألو يا مرحبا. ألو هل تسمعوننا؟ ألو عم خالد.
1: ألو عم خالد كيفك؟
0: طيب نرجو منك معاودة الاتصال معنا ونتيح الوقت للآخرين حتى يتصلوا. نورونا باتصالات على الأرقام التالية 7-8-1-9-5-2-1-2-1 أو عبر الرقم الأرضي 0-2-3-8-7-9-1-3 ونستقبل مكالمة ونقول يا مرحبا.
1: ألو يا صباح الخير.
7: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا يا سناء.
7: هلا فيك حبيبتي، سعد صباحك يا ديانا ويزيد وناصر وكل المستمعين، ولكم تحية وصباحكم جميل ومليء بالتفاعل والأمل وكل شيء إيجابي في حياتكم.
0: يا يلا فيك وأهلين وسهلين نورتونا. طيب أعطينا رأيك بالموضوع اليوم، لو سهرتي هل تصحي ثاني يوم وأنت متعصبة ولا لا؟
7: الله يحفظك يا يزيد. طبعا والله شوف انا بالنسبه لي شخصيا هو شوف اساسا في الاول والاخير كل انسان يعني يختلف عن الانسان الاخر، يعني مش كل العصبيه تكون على عند كل انسان ولا كل يعني القضاء يكون على كل انسان.
0: نعم.
7: لكن انا بالنسبه لي شخصيا يا يزيد يعني يمكن اني اختلف شويه بالموضوع. انا عن نفسي صراحه يعني لما اسهر بالليل هكذا مش اني بتعصب يعني باليوم الثاني، وانما يعني بسكت ما بتكلم مش حد يكلمني، وهذا الطبع اللي فيه انا دائما يعني دائما، اما يعني ما بتكلم نهائيا حتى يعني تسمع لي النوم بشكل متكافي بعدين خلاص، يعني لانه يصبح المزاج غير يعني مريغ، يعني يصبح يعني الأشياء الموجودة أمامك تكون يعني تتأثر مزاجك بسبب قلة النوم، لكن يعني ما بتكلمش نهائيا، ما أحب إني أتكلم وأنا ناقصة نوم.
0: أيوة تشتي وقت هدوء.
7: أيوة تشتي وقت هدوء، وشوف كثر يعني النوم، وشوف الأوقات محددة يعني 7 ساعات 8 ساعات، يعني يكون هذا يعني أقل شيء، حتى أقل شيء 6 ساعات، يعني يكون يعني أول شيء جسم مرتاح، نفسية مرتاحة، لكن يعني ما يكون يسهر يعني لآخر الليل يعني على أشياء تافهة، يمكن يعني يكون السهر يعني أحيانا نسهر يعني أشياء معينة كان تكون أشياء يعني مفيدة لك، لكن ما تكون يعني تسهر يعني شيء غير مناسب ويكون تافه يعني ويروح نومك كذا على الفاضي وهكذا، فهذه مشكلة يعني تأثر جسديا ونفسيا يعني زي ما قلت لكم سابقا.
0: أيوة.
7: فأنا أتمنى يعني لكل واحد يعني يكون يعني أوقات وقت النوم يكون مناسب لينجز يعني أشياء في أوقات النهار وهكذا، وزي ما قال عوض إنه النوم الليل يعني يكون أفضل أحسن حق النهار، حق النهار صعب جدا يعني مهما نمت مهما سهل، لكن يعني ما يريق ما يعدل مزاج زي ما نام الليل صراحة.
1: اي والله من صدق يا سناء، حتى لو تنام يعني ساعات اكثر من الليل ما بترتاح، وبالعكس عاده مزاجك بيقلب دبل مرتين.
7: ايوه بس يا ديانا شوفي تحسي في بعض الناس يكون يعني نومهم قليل ويصبحوا ما شاء الله يعني مزاجهم يعني تمام ومناسب، يعني لازم اقضي معي كل انسان يختلف عن الانسان.
1: ايوه قدرات جسديه يعني. ايوه
7: في بعضهم تلاقي سهلة الليل 3 زي يبكر على عمل الصباح وهكذا، فيكون يعني عندهم عادي، وفي بعضهم ما يحبوش النوم بزيادة شوفين. يعني في بعض الناس تلاقيهم ما يحبوش النوم زياده, يقول لك انا بقضي ساعات معينه وخلاص يعني.
1: ايوه زي امهاتنا, في امهات كثيره يا سناء ما شاء الله عليهم. أيوة أيوة نوم قليل.
7: ايوه فعلا. ايوه لانه اصلا الامهات قديمات هكذا, عكس نحن الان, نحن الجيل الجديد هذا الطلعه الجديده معكوسين يعني. كل شيء عندنا معكوس طبعا.
1: فعلا.
7: هو يا شوفي الديار بالنسبة للمغلسية أكثر عن الرجال للنساء يعني يكونوا عصبيين. شوفي أنا اتفق معك الرجال بغوة على فكرة صراحة يعني.
1: شكرا. أنا أحييك من صدق الأمانة.
7: لا شوفي هم شوفي البعض والبعض, بس شوفي الأكثرية نلاقيها عند الرجال, لأنه يعني يقول لك أنا بكرت بلا نوم وأنا مدري إيش.
1: حتى لو هم يناموا يا سنة يعني سر بينه وبينك, حتى لو هم يناموا الصباح تقوم لازم هم يهتوا كده 5 دقائق 10 دقائق علشان يستوعبوا بعدين أحسهم يرجعوا طبيعيين. صح.
7: أيوة جدي
1: شيء
7: يا ديانا كثير بيني ونسل كل اسمع
1: ملان يقول لك يسعد صباحك حبيبي.
7: ديانا الله يبعد خلاص
1: حتى المخرج يزيد عم يسمع ويسوي حركة.
0: هذا تحالف.
7: يا الله يبعد خلوش وكسامعتش حلوة وضحكات الحلوة ربي على أيامنا كلها.
1: آمين يا رب.
7: وجعل إن شاء الله نومنا راحة.
1: آمين.
7: وأسف على يزيد وناصر أنا ما كان قصد
0: كلا. لا عادي كله. لا الموضوع مزاح طبعا أكيد.
7: أيوة أكيد لو مستناش المزاح نحن كيف نعيش هذه الدنيا يعني تحتاج الواحد إنه يرفع على نفسه حتى لو شيء بسيط.
0: أيوة قد ما معنا إلا كذا. أكيد.
7: أيوة الله يسلمك تحية للجميع.
0: آمين وياك. شكرا جزيلا لك وتحياتنا لك كمان, وشكرا على هذا الاتصال الجميل وعلى الضحكات اللي ملأتي فيها الاستوديو حقيقة. وهذه الاتصالات الصراحة جميلة يعني تنور علينا بالصباح. وبس فعلا. عندي كمان معلومة بسيطة بما أنه ضيفنا اعتذر, حبيت أعطيكم معلومة سريعة فبفسر لكم موضوع ببساطة. فعند قلة النوم عشان نفهم تفقد المنطقة المسؤولة عن السيطرة, المنطق والسيطرة في المخ التحكم اللي هي اسمها اللوزة الدماغية, اللي هو المركز اللي يخلق منه المشاعر, اللي تجي منه المشاعر. طبعا في ناس تحسب من صدق يعني المشاعر تجي من القلب, لا هي تجي من المخ من منطقة اسمها القشرة الدماغية. فيقفز النشاط الانفعالات والغضب لديك بنسبة 60%. فببساطة يعني أبسط شيء يكون يحصل لك أو موقف جسمك أو عقلك لا إراديا يعتبره موقف تهديد, يعتبره تعرف حالة القلق ويفرز هرمونات القلق. فهذا التفسير يعني كذا على السريع أعطيكم معلومة.
1: نعم. ومعنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير. راح الاتصال.
0: عاودوا الاتصال معنا. عاودوا الاتصال ونورونا بالمكالمة أكيد.
1: طيب إن شاء الله أم حمزة تتصل فينا أو إن شاء الله ما تكون الاتصال اللي راح.
0: نستقبل اتصال الآن ونسمع من.
1: ألو يا صباح الخير.
0: مساء النور.
1: صباح الخير. مساء النور بعدين.
0: صباح النور. ايوه
1: لانه انت من المساء.
0: انا اشتي انام.
1: الو يا صباح الخير. طب راح الاتصال ناصر, ونتمنى انه معاودة الاتصال مجددا اللي كان حاب انه يشاركنا لهذا اليوم. احنا طبعا فتحنا مساحة الاتصال اكبر اليوم حتى نعوضكم حق الاسبوع كامل اللي ما قدر يشاركنا في بقية الحلقات يشاركنا اليوم.
0: ونستقبل الان المكالمة ونقول يا مرحبا.
8: ألو يا صباح الخير.
1: يا هلا وغلا. صباح الورد والعافية.
8: صباح الخير يا ديانا.
0: حياتي لكم. أهلا فيك.
8: أهلا فيك. الموضوع اليوم جدا حلو. شوف النوم الصحة تبدأ بالنوم السليم والأكل الصحي. يعني إذا أنت أكلت صحيح ونمت صحيح أنت بخير وعافية إن شاء الله. يعني حتى رب العالمين لما ننزل آية قرآنية وجعلنا النهار معاشا والليل سباتا.
0: أيوة.
8: يعني النوم صحة. فالناس اللي يسهروا يقوموا متعصبين جدا لأنه ما خدش راحته وكفايته من النوم. الدماغ ما تغداش صح. فاللي يقول لك أنا أعوض بالنهار أبدا, لو نمت النهار كله ما تعوضت ساعة بالليل.
0: فعلا عن تجربة أقول لك ما نفعش.
8: أيوة يا ابني, لأنه نوم الليل سبحان الله يطرد السموم, يطرد حاجات كثيرة, الخلايا تنشط, تنام, تصحي بصحة وعافية. وعلى الناس اللي قالت أنهم سناء أو أنت أنه يناموا قليل ويصحوا نشيطين, خلاص هذه الساعة البيولوجية قد حددونا يعني بدماغهم, يعني يقعد 4 ساعات كذا. فأني من الناس اللي بيجي الساعة 10 يزيد أني نايمة. 10 ونص أني نايمة.
0: جميل.
8: الحمد لله صحيح الفجر بصحة وعافية. ولا عصبية ولا أي حاجة، برغم أنه الآن طلعوا لنا سمعنا نحن أصحاب السكري في سنة تعصر. لا لا، السكر ما لهش دخل، أفعالك اللي ليه دخل، أفعالهم كمان هي ليه دخل. فالنوم الصحيح والعيال دون اللي يسهروا الآن
1: مع أيوة. البطالة
8: اللي ما تعاطيش حاجة يقوم بسلام وأمان
1: صح.
8: لكن اللي يتعاطوا القات والسيجارة والشماء ومش عارفة هو اللي يقوم يعصب ويكسر داخل البيت. فأكثر العصبية تكون بالرجال، لأنه يكون شارع يشرب سيجارة والليل كله هو كده يقوم، يعني عن تجارب احنا نتكلم يقوم متعصب على أساس أنه الرجل هو اللي مع القلب والعقل وكل الأعصاب. الحرمة ما عندهش هذا الشيء، رغم أنه لما تجي تقارن نحن وقتنا أكثر منكم نستخدمه، يعني ننام قليل ونشتغل كثير
1: صح
8: في البيت كده. فأني أنصح من الكل بعد ما يصلي العشاء أو يتعشي ويستهدي بالله، أني قبل ما أدخل لفراشي أذكار المساء أذكار النوم وكذا. سبحان الله تعود شهر 40 يوم إذا عودت نفسك على مثلا الساعة 10 تنام على طول بتصحى، سبحان الله كأنه منبه جنبك على صلاة الفجر.
1: أيوة سبحان الله جسمك خلاص أيوة.
8: خلاص، لأنه الساعة البيولوجية عندك ضبطيها على هذا الوقت. أني يكون اللي يكون 10 لازم نكون أني في البيت 10:30 بالكثير، الخميس يمكن أتأخر
0: أيوة.
8: 10:30 12 يمكن أعادنيها، يعني حاول يعني، ولا بقية الأسبوع كله أقوم وقيم عيالي للصلاة ونتقرع نقوم بسلام وأمان الحمد لله. النوم صحة، النوم صحة، ما بيعرف قيمته إلا اللي ينحرم منه، والله العظيم النوم صحة.
0: والله حاسس أنا.
8: تحياتي لكم يا
0: شكراً.
8: تحياتي لك ولديان وشكراً.
1: شكراً يا خال الله يعطيك العافية، كفيتي وفيتي بهذا الاتصال فعلاً. يمكن قلة النوم أيضاً تساعد.
0: فعلاً قالت إنه ما حد يحس بقيمة النوم إلا اللي فاقد له، وأنا أحس بقيمته فعلاً لما أكون فاقد له للأسف. فنستقبل الاتصال ونقول السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
0: يا مرحبا.
1: يا صباح الخير.
9: صباح النور، كيفكم؟
1: الحمد لله. انت كيفك خالة؟
9: والله الحمد لله بخير. انت ايش اخباركم؟
1: تمام. مين معنا؟
9: معكم وائل ميان.
1: يا اهلا وسهلا.
0: من وين تكلمينا؟
9: من المعلة.
0: حيا الله باهل المعلة، منورين.
9: والله نجي اكلمك على موضوع السهر. فعلا يعني السهر بصراحة مش حلو في بكل الاحوال. والنوم نوم الليل صراحة.
0: ايوه
9: النوم نوم الليل لانه صحي.
0: نعم.
9: الاعصاب سبحان الله تهدأ، تنام، تقدر تستوعب يوم جديد، نهار جديد. فالسهر مش حل بصراحة، يعني بشكل عام للبنات للأولاد.
0: أيوة. طيب عندك تجربة يعني؟
9: سبحان الله، الله قال في كتابه العزيز
0: أيوة.
9: وجعلنا النوم
1: لباسا
9: سباتا والنهار معاشا. يعني النهار للشغل للعمل للحركة، إن كان للبنات أو للأولاد.
1: صح.
9: أما الليل لازم الجسم يرتاح، لازم الجسم وتقدر تقوم تصلي الفجر لو نمت بدري، وتقدر تعمل أي حركة يعني حاجة تحتاجها في النهار. لكن الليل حتى لو نمته من بدايته، يعني حتى لو 10 إلى 11 بالكثير نمت
0: أيوة.
9: تقدر تقوم صاحي، تقدر تقوم نشيط غير عصبي، عصبية تكون مهلش. لكن لما تسهر بسهر الليل، قد الله قال الليل للنوم ترتاح الأعصاب ترتاح، لكن النهار للحركة للشغل للعمل.
0: أيوة. طيب عندك نصيحة للي يسهروا
1: خصوصا الشباب يا خالة؟
9: بالذات الشباب اللي ماسكين الجوالات. أيوة تحصيهم أربع. وأني أقول يعني حتى البنات يعني اللي ماسكت الجوالات اللي فين أمهاتهم، يعني ليش ما قلوهم يناموا؟
1: أيوة فعلا، يعني الأمان يكونوا داخل البيت يا خالة، ومع الأسف الشديد للساعة 2-3 يعني.
9: أيوة أكتر وأكتر وأكتر، أحيانا يكون صلاة الفجر ولا تحصيها صلاة الفجر وخلت لما صلاة الفجر وسمعت الأذان وراحت رقدت، ولا لحد ولا الشباب يعني الولد تحصيله لما قريت صلاة الفجر قم صلي، لا بيت يعني تلفونه كمل شحن صلاة الشحن بيشل التلفون بيروح يشحنه بيروح ينام.
1: أيوة لا إله إلا الله يهديهم.
9: بس سمعتك أذنك والله الله الله الله يهديهم ان شاء الله،
0: الله يصلح الحال
9: واولادنا.
0: آمين يا رب، وشكرا على اتصالك، نورتينا بهذه المكالمة.
1: سعداء جدا باتصالك خالة، الله يعطيك العافية وين ما كنت عم تستمعي لنا في المعلة تحديدا. ومعنا اتصال آخر يا يزيد.
0: ونورونا دايما باتصالاتكم الجديدة، وأهلا وسهلا، حي الله.
10: السلام عليكم، كيفكم؟
0: وعليكم السلام ورحمة
1: الله وبركاته. كيفك يا خالة؟
10: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله.
10: أنا عيال الزمان الآن يسهروا لما فضل الله حما قل الله أكبر الشارع ودخل رقدوا هي ذي الرقدة لا تقوم صباح لا شغل هذا يعني الشباب الآن كل ما قل يقوم ده. أما نحنا حتى لو قمنا ولو سهرنا ما نكون متعصبين، وفي بعض الطبيعة حتى لو رقد في بعض الطبيعة تقدر للسياح.
0: هذا موضوع ثاني.
10: على السهر السهر والأطفال.
0: أيوة
1: أيوة
10: أطفال اللي يسهروا لما برا إحنا بحافظنا قلتوا للساعة 2 أطفال من سن 4 سنين 5 سنين عم حمل يخرجون برا.
0: لا غلط،
10: راقد لا عاد قراع لا عاد ده ويضعف جسمه جاهل. إحنا النصيحة للأمهات يعني إنه يرقبوا عيالهم رحيل، والله يبكر راقد من المدرسة بالصف. يعني طفل سهران وقم الصباح مدرسة، كيف هذا؟ كيف يستوعب الأطفال الدراسة؟
0: فعلا متلاقيه مش صاحي أصلا ولا مركز بالدرس ولا شيء.
10: ايه ولا مركز. واللي قد يسهر هو قد دحين احنا قلبنا الآية رجعنا النهار تبات والليل اندري.
1: ايوه
10: والليل قدوا سهرة وبعضهم والله يسيبوا عيالهم بالشارع وبكروا جهال لا قراء على ذا وصرحوا المدارس أعطوهم بيش وتكتر الأمراض والسهر والله ما فوق المياه يترقوا بعضهم
0: السهر. طيب لو في شخص بسألك سؤال، لو في شخص عصبي قدامك كيف ممكن تتعاملي معه؟
10: والله نهبه كانوا دائم عصبي خلاص تكتبه لما يهدأ. شوف أنا زمان ما كنت كان الشباب يعني عصب تمام شيل نفسه واخرج. لا والله أنا شيل نفسي واخرج يعني مشان مش تصادم فهمني؟ يكون بعدين تقيته والله تقوم توضع لك ده تقضي لك ركعتين على
1: فيه. أيوه لأن الرسول قال إذا كنت أنت عصبي لازم تتحرك.
10: والله إذا كان أنت قائم اجلس يعني والله الشيطان عادة يعني يشعل النار. الحمد لله ننصح
0: الله يصلح الحال. آمين.
10: والأسر كله يعني رقد عيالهم بعد حتى رقدوا 4 ساعات 5 ساعات يعني الساعة 9 10 11 12 وحدة وقام عاد يكون صاحي يقوم تهجد له الليل بيقوم صاحي.
1: أيوة
10: صلاة الليل هي شوفي تمنع أي عصبية.
0: أيوة فعلا
10: تقوم تدعي والله تقرأ لك قرآن يعني مع الساعة الله ينزل للسماء الدنيا.
0: نعم صحيح يعني ونعم بالله
10: كن يعني راحة نفسية وراحة ده يعني مش عاد عصب الشيطان يهرب له.
0: نعم احنا نشكرك على هذه النصيحة أكيد. تحياتنا لك.
10: الله تحياتي لكم وجزاكم الله على
0: ذلك. شكرا،
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا نورتينا بهذه المكالمة، شكرا جزيلا لكم.
1: فعلا يعني الإنسان ما دام إنه ساهر يقوم يصلي له ركعتين يعني بتفيده الدنيا وآخرة، مش على الجوال وبعدين يطفي الجوال ويروح يرقد. أيوة. يعني مع الأسف الشديد يمكن هذه المشكلة البسيطة لدى البعض يا يزيد يجرها أكثر من أشياء أو مشاكل أخرى كثيرة.
0: طيب وكمان الصراحة يعني إحنا باقينا لسا 10 دقائق
1: نقرأ تعليقات. طيب. لأن هناك الكثير من التعليقات وصلتنا ونصب على كل من أرسل لنا أي تعليقات جميلة. أسيل تقول أسعد الله صباحكم وشكرا على دوركم الجميل في توعية المجتمع ونشر المواضيع المفيدة، وتحية خاصة للجميع. يسعد صباحك يا أسيل، احنا سعداء جدا. وتقول إنه السهر في الصباح هذا معناه إنه اللي سهر أمس جاي يستمع النصيحة هو لسه ما نام. صباحكم توعية وابتسامة. يسعد صباحك يا أسيل. وكتبت أيضا الرجال عصا متعصبين أكثر من المرأة أو النساء، وخاصة ومع خالص تحياتي لكم يزيد وناصر، ونصيحتي لكل واحد يسهر لا تخلي السهر عادة، لأنك اليوم تقول بس سهرة بسيطة وبكرة تلقي مخك شغال من نظام الطيران وإنت في عز الدوام. حاول تنام بدري وتاخد كفايتك من النوم، جسمك وعقلك بيشكروك والمزاج بعد بيكون أرق بكثير.
0: نعم، وأيضا أذكار من العند تقول والله موضوعكم جميل جدا، كنت حابة أشارك بس ما مسك معي الخط. أنا أتفق معك يا أستاذ ديانا، أكثر عصبيين الرجال وأكثر سهر يسهروا الرجال. في رجال يسهروا عشان أشغالهم، وفي شباب يسهروا على الجوالات والقات واللعب والبوبجي. والله لمن الصباح أشوفهم، لمن أصحي هم يروحوا في بيوتهم. يعني صراحة غريبة، الشباب في بعضهم فعلا يعني مدمنين على الجوال، وموضوع الببجي هذا عاد قصة ثانية يشتي له حلقة لحاله.
1: نعم، وأيضا هنا صديقتنا حنين بتصب علينا، سعد الله صباحكم بالخير والعافية، سعد صباحك يا حنين. وأبو خالد بيقول بعض الأشخاص بيتعصبوا من قلة النوم ولما يكونوا جيعانين. فعلا في أشخاص خصوصا الرجال يا جماعة، البطن ثم البطن ثم البطن. صح يا ناصر،
4: ده انت شمعك حامي على الرجال اليوم؟ اليوم حامي على الرجال
1: على فكرة الموضوع يعني بيخصكم. ما
0: شوف يا ناصر، ما أقول لك حاجة، أنا الصراحة لو قدامي رجل متعصب بعرف أتعامل معاه، لكن لو في بنت متعصبة ما نعرفش. فنحن نجتهد نصح نحن يوم من الأيام
1: خلاص نجيب دكتور
0: يعطينا النصايح يقول لنا كيف نتعامل معاه.
1: انا عودك لابو خالد اللي
0: محرك
1: الموضوع على موضوع الجوع،
0: لان انتم ما تفهموش لما احد يجي يتكلم معاكم ما فيش تحاول تجي من هنا ما فيش، بتجلس كده
4: بالرقم. انا نتفق مع يزيد
0: ما فيش.
1: شكرا، حتى لو يعني سويتوا انتم هنا اتفاق وسلم الموضوع واضح.
0: انتوا تحالفتوا علينا اول كمان.
1: هنا مها محمد علي من الشيخ عثمان بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباحكم نور وعافيه وسعاده وراحه بال. بخصوص موضوع اليوم، نعم يؤثر السهر على قلة النوم سلبا ويشكل وبشكل مباشر على الحياة الحالة النفسية، وأكثر الرجال يكونوا هم الذين يتعصبوا بسبب سهرهم، فإذا يتسبب في اضطرابات وتغير إفرازات الهرمونات مما يؤدي إلى تغيرات حادة في المزاج وسلوكيات غير مرغوبة. ومن أسباب التوتر هو الشعور الدائم بالقلق وسرعة الانفعال والغضب الزائد وظهور أعراض الاكتئاب والشعور بالإحباط وفقدان الشغف وتقليل نشاط العقل وتوعية الأفكار السلبية وصعوبة الاسترخاء. أيضا قلة النوم يؤثر على القدرات الذهنية وتقلل التركيز وتضعف الذاكرة واتخاذ القرارات الصحيحة أثناء العمل. يسعد صباحك يا مها،
0: وشكرا على هذه المعلومات يعني العلمية الجميلة، يعني حلو تعطونا كذا شوية. وكمان عندي تعليق كتبه عوض العبيدي الآن، قال أنا لا أحب السهر دائما، أنصح أشخاص كثير عن السهر من غير فائدة، قاطع أرزاق. نعم، شكرا فعلا لك على هذا التعليق.
1: أمان الحامي، لا يؤاخذ الله أمرا إلا لخير، لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يحرمك أمرا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير، فلا تحزن، فرب الخير لا يأتي إلا بخير. صباح الخير، وصب عليكم جميعا وعلى جميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي، ويسعد صباحك يا عزيزتنا أماني.
0: وأيضا نذهب إلى البث المباشر. أنا عندي ولا باقي عندك بالواتساب؟
1: عندك.
0: إذن البث المباشر لدينا أبو خالد حلصم كالعادة دائما منورنا، وهو عند البادج حق التوب ثاني، يعني هو المعجب الأول بالصفحة. فيقول يا الله عسى الوقت يمضي على خير، وكل الأمور اللي على البال تفرج، وتشرق لنا شمس الأمل بالتباشير، ونلقى لنا من ضيقة الصدر مخرج. صباح الأمل والتفاؤل على الجميع، وصباح الأمل والتفاؤل عليك كمان يا أبو خالد حلصم.
1: وكمان ما نقول صباح الخير على أستاذة منى، كانت شكلها حابة أن تواصل معنا، لكن لا بأس أستاذة منى، أكيد رح نقرأ تعليقتك الآن. وتقول صباح الخير ديانا يزيد ناصر وكل الطاقم العامل معكم، يسعد صباحك. وتقول النوم مساحة من الراحة حتى يفصل الإنسان عن مجهود يوم كامل، ويبدأ يوما آخر بنشاط وطاقة أكبر، فلله حكمة في ذلك لا يفهمها إلا من يعرف قيمة النوم. وفي وقت وساعات كافية تحاول فيها أن تبعد عن جميع مشاكلك، وأن يكون المكان الذي تنام فيه خالي من الضجيج وبيئة مريحة، وحاول أن تنام في الليل لأنه لا يعوض عنه نوم النهار. فعلا، ويسعد صباحك يا أستاذ منى.
0: وأيضا لدي هنا في البث المباشر محمد محمود الصالحي يقول طاب صباحكم بكل خير، وطاب صباحك أيضا. وأيضا أنس أحمد يقول ليش البث مقطوع اليوم، أنا مش فاهم فين مقطوع.
1: لا ناصر خلاص. أيوة، رجع
0: حاول. نعم، وضح لنا كمان. أي تمام، حلو.
1: وهنا أسعد الله صباحك ديانا ويزيد، معكم حنان علي. أنا لم أقوم من الصباح معصبة من الحما، بس يجيني هدوء يروح كل العصبية. يسعد صباحكم، ويسعد صباحك يا حنان.
0: ولدي تعليق هنا بالبوستر، إخلاص ناجي تقول يا صباح الخير والرضا عليكم، في مقولة لبنانية تقول نام بكير واصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. النوم هو ما يشكل حالتك وانفعالاتك طوال اليوم. أتفق معك صراحة فعلا. شكرا على هذا التعليق يا إخلاص.
1: والمهندس إبراهيم النهدي كتب لنا بصراحة قلة النوم تسبب لي عصبية لا إراديا، عندي مشاكل من نظام وأعتقد أغلب الناس زي فعلا. وألف تحية لك يا إبراهيم على تواصلك الجميل معنا. أيضا شكري باقسير تقريبا أيضا مجيب رسل لنا رسالة بالفيسبوك، شوفها
0: رسالة بالخاص بالفيسبوك.
1: أيوة
0: طيب نشوفها الآن. طيب
1: شكري باقسير يسعد صباحكم بكل خير وصحة وعافية. يسعد صباحك يا شكري.
0: الفيسبوك هنا مش موجود.
1: فيسبوك الموجود حقك تبعك. شوف لا يزيد ما إيش حاب إنه يقرأ كل التعليقات أو مش ظاهرة عنده.
0: كيف مش حابب؟
1: مش ظاهرة عندك التعليقات. فأعتقد إنه أيضا يزيد كمان صبع علينا يسعد صباحك. ونجيب محمد الناعري صباح الورد للقلوب التي لا تحتاج إلى لقاء كي تكون قريبة، فبعض الأرواح تسكننا من خلف المسافاتك في أن يمر طيفها في الخاطر حتى يهدأ القلب، وأن تصلنا منها كلمة صغيرة فتعيد إلى يومنا شيئا من الفرح. ونلك أشخاص لا نراهم كل يوم لكنهم حاضرون في دعائنا وفي تفاصيلنا وفي تلك الابتسامة التي تأتي دون سبب. صباح السعادة لكل من يسكن القلب رغم بعده، ولكل روح جميلة جعلت للحياة معنى أجمل. يسعد صباحك. ويسعد صباحك يا يوسف منورنا اليوم في البث. وأعتقد أنه قرينا كل التعليقات
0: ونكون وصلنا إلى يعني ختام موضوعنا أو حلقتنا اليوم. ولكن رسالة أخيرة نحب نوجهها كمان لمستمعينا الأكارم في كل مكان، أنه دايما خلوا بالكم من موضوع النوم. وإذا في أي شخص يعني عنده أولاد أو شباب يعني من مراهقين، يا ريت يركز على موضوع الجوال معاهم، يعني بالذات الببجي هذه قصة لحالة، والألعاب الحرب هذه غير أنه لها أثر نفسية لأنك تجلس تلعب ألعاب حرب، غير أنه كمان تخليك تسهر، غير أنه كمان يعني يسموه
1: خليك
0: مش عارف أقوله بالعربي الاتنشن سبان حقك يروح، يعني التركيز. فكمان ذكرونا إذا في ولا أنا بتذكر إن نتكلم عن موضوع التعفن الدماغي هذا، يشتيله حلقة الصراحة وبدبر لكم مختص يعني يشرح لكم الموضوع لأنه مهم جدا. ولما تفهموا هذا الموضوع إيش هو التعفن الدماغي بتفهموا كثير من الشباب اللي حولكم، بتقولوا ها الآن فهمت ليش ابن فلانة ولا ابني يتصرف بهذا الشكل، يعني ابنك الشباب. فهذه مشكلة يعني كبيرة منتشرة بين أوساط الشباب بسبب السوشيال ميديا.
1: ونسأل الله ستر السلامة مستمعينا. وفي ختام هذه الحلقة حاول أنكم تناموا بدري ولا تسهروا، لا تجعلوا نمط السهر عادة يومية لكم. إلى هنا ننتهي غدا حلقة جديدة عند الساعة 8:30 صباحا. لذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني، أبد ما احتري موعد، أنا واجد علي صدفة، تأخر حيل أنا خايف، تناسى عطرة يديني، ولهت كثير أنا شايف دواي يغفى على كتف، أبي ياخذني بحضنه، أنا حضنه يواسيني، أبي يحلف معي يبقى، وأبي يبقى على حلفه بهالغرفة، يا كم مرة تخيلته يناديني وفز أدور، لكن أنا وهمي بهالغرفة، أعاتب صورته وأصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب طرافة، أمر البيت يوميا، أبي يهدل ولا فيني أطق الباب وأتخبى، وأنا عيني على الشرفة، أنا لقاله وأصحابي أكيد نغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة، أنا أعرفه أحبه حيل، لا والله أنا أحس أجزء فيني، أشارك كل تفاصيله، فرح قلبه مع ضعفه، أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطبه، هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفة، تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت بلطفة.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق

الأعماق نار وتحت النار أضلاع تذوب، إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب، جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب، تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب، تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب، ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب، تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب، وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر ولا ثمر ولا غصن رطيب، وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب، وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب، تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبحه وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله، أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله، إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة. ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف، ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعب أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة، يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل. ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك من قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

رئيس مجلس القيادة يتسلم رسالة جوابية من أمير دولة الكويت. الدكتور عبد الله العليمي يرأس وفد بلادنا في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جامعة حضرموت تحتفل بمرور 70 عاما على العلاقات اليمنية الصينية. رئيس الوزراء يزور وزارة التربية والتعليم ويوجه بتعزيز الأداء واستيعاب الطلاب النازحين. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانيه وتمنياته للملك سلمان بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وثمن الرئيس العليمي عن تقديره العالي للمواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المراحل والظروف والتزاماتها القوية والراسخة بمواصلة دعمها للدولة واليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، مثنيا على الدور القيادي للمملكة في بناء شراكات إقليمية ودولية مسؤولة وسهاماتها الفاعلة في تعزيز الأمن الجماعي وردع التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها. كما بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. إلى ذلك، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح المطيري الذي سلم فخامة الرئيس رسالة جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ردا على رسالة فخامته التي حملتها لسموه في وقت سابق وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة. وأشاد فخامة الرئيس خلال اللقاء بمواقف دولة الكويت الثابتة والصادقة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ومؤسساته الوطنية ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه. كما أشاد بالدور السياسي لدولة الكويت الداعم للحكومة اليمنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية السخية وما قدمته عبر عقود من مشاريع تركت أثرا عميقا في حياة اليمنيين، معبرا عن تطلع الحكومة إلى تعزيز هذا الدور التنموي والإغاثي على المستويات كافة. كما أكد رئيس مجلس القيادة حرص الحكومة على توفير كل التسهيلات والضمانات للأشقاء الكويتيين الذين أو للعمل في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن توحيد القرار المؤسسي سيوفر بيئة مشجعة لاستئناف المشاريع الكويتية خلال المرحلة المقبلة. وتطرق إلى مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية في ضوء تصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية لعملياتها العسكرية واعتداءاتها الإجرامية داخل الأراضي اليمنية وعبر الحدود مع المملكة العربية السعودية وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد الرئيس التزام الدولة بتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسساته الوطنية وإسقاط الانقلاب باعتبار ذلك جزءا من معركة أوسع لحماية أمن المنطقة من مشاريع الفوضى المدعومة من النظام الإيراني، مجددا إدانة الجمهورية اليمنية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت، معدا أمن الكويت جزءا لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة. ونوه الرئيس بكفاءة الجيش الكويتي في ردع التهديد فضلا عن الدور الريادي الذي تطلع به دولة الكويت في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام دي بونو رئيسة جمهورية مالطا هنأها فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلدها الصديق.
وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيسة دي بونو بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مالطا التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنمو.

بلادنا أمام الجمعية العامة يستعرض فيها مستجدات الأوضاع الوطنية والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وموقف بلادنا من القضايا الإقليمية والدولية والدعم المطلوب لإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. كما سيضع العالمي المجتمع الدولي أمام تطورات التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما يترتب عليه من تهديد للدول اليمنية وأمن المنطقة واستقرارها ولأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية. ويسلط الدكتور العليمي الضوء على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية بالأسلحة والخبرات والتقنية العسكرية وما يمثله ذلك من عامل رئيس في إطالة أمد الحرب وتقويض جهود السلام وانتهاك سيادة اليمن وتمكين الميليشيات من تهديد دول الجوار والممرات المائية والمصالح الإقليمية والدولية. إلى ذلك بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي مع المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي أنا بيردي والمديرة التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي عبدالعزيز الملا ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون. بحث سبل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية والبنك الدولي ودعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وبناء قدرات مؤسسات الدولة. وأشاد الدكتور العليمي بالشراكة القائمة مع البنك الدولي وإقرار إطار الشراكة القطرية الجديدة لليمن للأعوام المالية 2026-2030 مؤكدا أهمية تعزيز دور المؤسسات الحكومية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وإدارتها داعيا إلى توسيع مشروع تحديث المؤسسات والنظم العامة مستعرضا جهود الحكومة لاستكمال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعافي للأعوام 2027-2029 متطرقا إلى التداعيات الاقتصادية والإنسانية لاستمرار تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتهديداتها للموانئ والمنشآت الاقتصادية والممرات المائية والملاحة الدولية وما يترتب على ذلك. زار رئيس مجلس الوزراء دكتور شيع الزنداني وزارة التربية والتعليم للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء في قطاعات الوزارة والجهود المبذولة لضمان انتظام العملية التعليمية ومواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله الديوان العام للوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي وطاف الدكتور الزنداني بعدد من القطاعات والإدارات العامة في الوزارة حيث اطلع على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج وسير العملية التعليمية في المحافظات المحررة مع بدء العام الدراسي الجديد. بعد ذلك عقد رئيس الوزراء اجتماعا بقيادات وزارة التربية والتعليم لمناقشة سير العمل وأولويات تطوير العملية التعليمية وتحديث المناهج وأوضاع الكوادر التربوية والتعليمية والتحديات القائمة في البنية التحتية والتدريب والتأهيل إلى جانب أوضاع الطلاب النازحين. ووجه دولة رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب الطلاب النازحين في المدارس الحكومية وضمان التحاقهم بالتعليم وعدم تحول ظروف النزوح التي فرضتها تداعيات التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثية الإرهابية إلى عائق أمام حقهم في مواصلة دراستهم مؤكدا أن استيعاب الطلاب النازحين يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية وأن الحكومة تولي أولوية لحماية الأطفال من تداعيات الحرب والحفاظ على حقهم في التعليم باعتباره استثمارا في مستقبل الوطن واستقرار مجتمعه. إلى ذلك أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع الزنداني بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة البيضاء وقبائلها وببسالة الأبطال من منتسبي القوات المسلحة والمقاومة في مواجهة ميليشيا الحوثية الإرهابية مؤكدا أن البيضاء لم تكن يوما خارج معركة اليمنيين من أجل دولتهم وحريتهم وأن صمود رجالها في الميدان يمثل عنوانا للشجاعة والثبات ورفض مشروع الانقلاب والكهنوت. جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي الذي أطلعه على التطورات الميدانية
في المحافظة، ومستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات المسلحة والمقاومة والقبائل، وما تحققه المواجهات من صمود

وتقدم حتى استكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تتابع باستمرار التطورات في مختلف الجبهات، مشددا على أهمية رفع مستوى التنسيق والجاهزية وتوفير الاحتياجات اللازمة للقوات المرابطة في مواقع المواجهة. وجدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على أن المعركة الوطنية لاستعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب مستمرة، وأن صمود القوات المسلحة والمقاومة والقبائل في مختلف الجبهات يعكس إرادة اليمنيين في استعادة دولتهم ورفض مشاريع الإرهاب والطائفية والكهنوت. شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في إطار الدورة 166 للمجلس على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش الاجتماع برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية محمد النفطي مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وسبل تعزيز التنسيق وتوحيد المواقف العربية إزائها. كما تناول الاجتماع الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار الإقليميين، حيث بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب وما يشكله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة الدولية. بحث وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني وسبل تعزيزه وتطويره. وخلال اللقاء ثمن وزير الداخلية جهود الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة اليمنية معربا عن تطلعه إلى تعزيز أوجه الدعم في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية ودعم قوات خفر السواحل اليمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة على الشريط الساحلي ومواجهة التهديدات الحوثية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية وتهدد أمن الممرات البحرية وسلامتها. استهدفت القوات المسلحة عتاد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وعناصرها في محافظتي تعز والبيضاء. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن القوات الجوية استهدفت عتاد ميليشيا الحوثية الإرهابية وعناصرها في مدينة المخاء بمحافظة تعز ومحافظة البيضاء. هذا وتواصل القوات المسلحة عملياتها العسكرية النوعية لاستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثية الإرهابية والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. وفي العاصمة المؤقتة عدن حضرت قضية حماية الطفولة في ورشة ومعرض فوتوغرافي للتوعية بمخاطر تجنيد الأطفال والزجر بهم في النزاعات المسلحة وتسليط الضوء على ما خلفته الحرب من انتهاكات طالت آلاف الأطفال. عقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في روما اجتماعا تشاوريا مع فريق صندوق الجوائح ومنسقة مشروع الجوائح في اليمن جابرييت تايلور لبحث سير العمل في مشروع الجوائح المنفذ في قطاع الصحة الحيوانية بالوزارة ونسبة الإنجاز التي بلغت 80% وأبرز التحديات التي رافقت التنفيذ وضمان استمراريته. وفي اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الفاو العالمي حول تطبيق نهج الصحة الواحدة في النظم الغذائية الزراعية المنعقد خلال المدة من 21 حتى 23 من سبتمبر 2026، تم التطرق إلى أهمية المشروع في إنشاء وتأهيل البنية التحتية للخدمات البيطرية بما يشمل المختبرات البيطرية والمحاجر ومراكز الترصد الوبائي على المستوى المركزي والمحافظات وتأهيل الكوادر البيطرية في مجالي المختبرات والترصد وتفعيل الترصد الوبائي للأمراض العابرة للحدود والأمراض المشتركة على مستوى المديريات والمحافظات.
ترأس وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا خصص لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بسير العمل في الوزارة والوحدات التابعة لها واستعراض مستوى الإنجاز في عدد من الملفات إلى جانب مناقشة الخطط والبرامج التطويرية واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات ذات الصلة. وناقش الاجتماع ملف العلاوات السنوية للأعوام 2021-2025 ونسبة الزيادة البالغة 20% المقررة كبدل غلاء معيشة وما يرتبط بها من إجراءات على مستوى وحدات السلطة المركزية والسلطة المحلية فضلا عن بحث القضايا العالقة المتعلقة بالباب الأول من الموازنة العامة. كما ناقش الاجتماع سير العمل في مشاريع تحديث المؤسسات والنظم العامة ومشروع إصلاح منظومة التقاعد ومشروع الإصلاح المؤسسي. ووافق الاجتماع على خطة التدريب والتأهيل المقدمة من قطاع الخدمات الفنية والاستشارية عبر الإدارة العامة للتدريب والتأهيل. ناقش وزير الأوقاف والأرشاد الشيخ تركي الوادعي في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الهمم ترتيبات إقامة مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة. واطلع الوزير الوادعي من رئيسة الشبكة الرميساء يعقوب على تفاصيل المسابقة التي ستقام في شهر رمضان المبارك والاحتياجات الضرورية لإنجاح المسابقة. وأكد الوزير الوادعي اهتمام الوزارة بذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره واجب ديني مشيرا إلى الاستعداد أو إلى استعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم لإنجاح المسابقة. اطلع وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ على سير العمل الإحصائي والجهود المبذولة في رصد بيانات النازحين وتوثيقها في عدن. واستمع المحافظ من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور صفاء معطي إلى شرح حول سير العمل في الجهاز وإداراته وفروعه والجهود المبذولة في جمع البيانات والمؤشرات الإحصائية وإعدادها وتوفيرها للجهات الحكومية والجهات المعنية. كما ناقش اللقاء مقترح إنشاء نظام إلكتروني لأتمتة بيانات النازحين جراء التصعيد العسكري لميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتي تعز والحديدة بما يتيح تحديثها يوميا ويضمن سهولة الوصول إليها والاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية واللجان المعنية بالاستجابة الإنسانية والإغاثية. وأوضح مدير إدارة إحصاءات النازحين بالجهاز سالم عبد ربه أن البيانات التي رصدتها فرق الجهاز حتى 21 من سبتمبر 2026 أظهرت تسجيل 1774 أسرة نازحة بإجمالي 10391 فردا وزعين على عدد من مديريات عدن. ختام النشرة عليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يتسلم رسالة جوابية من أمير دولة الكويت. الدكتور عبد الله العليمي يرأس وفد بلادنا في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جامعة حضرموت تحتفل بمرور 70 عاما على العلاقات اليمنية الصينية. ورئيس الوزراء يزور وزارة التربية والتعليم ويوجه بتعزيز الأداء واستيعاب الطلاب النازحين. شكرا لكم على حسن المتابعة. في أمان الله.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكد. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: حصلت لي موقف في الصحراء وفي عز أعراض انسحابي، وبعد ما بتاخدوا الشغل حد بيقفل عليك من العرب
2: أقول له تبقى أنت بني آدم عبيط، تبقى أنت بني آدم ما بتحسش.
3: وكان عندي معتقد إن خلاص إن هي المخدرات اتملكت مني في دماغي، ولا بشر ولا ناس ولا أهل ولا رب.
4: كانت أمي بتبقى تعبانة وأنا عارف إنها تعبانة، ورايحين بقى عند الدكتور أو المستشفى أو الكلام ده كله، وأنا أسيبها وأروح أجيب الضرب بتاعي.
5: أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة التائبون في شهر التوبة شهر الروضة. النهاردة قررنا نعمل حلقة مجمعة لكل الأبطال اللي حضروا معنا في شهر رمضان وصوروا معنا. الحلقة دي ممكن تغير حياتك، الحلقة دي ممكن تكون سبب تنقذ حد من أهله، الحلقة دي مهم جدا أنك تسمعها، فيها تجارب واقعية أصحابها بيحكوها. دلوقتي هنتكلم عن نقطة البداية، بدأوا إزاي؟
6: عيد ميلاد بنت راجل كبير عندنا في المنطقة، فاكر اليوم ده قوي، يعني هو من سنة 2004 بس أنا فاكره لحد النهاردة. فحبتدي أجرب المادة الأساسية وبدأت شربي للهيروين، حبتدي أسقط وأحس اللي أنا فوق السحاب، وأحس اللي أنا عندي باور بطريقة غريبة، وأول مرة أعيش الأجواء دي، وأول مرة أعيش الكلام ده. حبيت الموضوع، شفت نفسي إن أنا غير الناس دي. أنت بتشرب حشيش أو أنت بتشرب دخان أو أنت بتشرب حبوب أو أنت بتشرب نوع من أنواع الخمور، لا أنا بشرب أعلى حاجة. وكنت الموضوع واخده كده، إن أنا في حب ظهور، في عايز أظهر، أنا عايز أبان، أنا بشرب مخدرات عشان أنا بالنسبة لي لحد الفترة دي كل الناس اللي بتعمل كده فهو ده مصدر الإلهام بتاعي، أو هو ده الهيرو بتاعي. أنا حابب أبقى في الوضع ده، أنا حابب الناس تبقى شايفاني كده. طبعا حدش طبعا اختار سكته وطريقه، فاللي هو بقى الحال من أسوأ لسيء ومن أسوأ لأسوأ، وابتدت أغرس فعلا في المادة الأساسية دي بدماغي. كنت متجوز، أنا اتجوزت 2010، سنة 2010، وربنا كرمني ببنتي الكبيرة، اللي هو
4: ربنا يبارك لك فيها يا رب،
6: الله يكرمك. ابتديت بنتي كان عندها 5-6 سنين بس، اللي هي بتفهم، يعني اللي هو تعرف، يعني ممكن لو قلت لها هاتي ازازة مية فبتجيبها. فأكتر من موقف من اللي أثر فيا ولحد اللحظة اللي أنا قاعد فيها دي أثرت فيا، إن بنتي كانت بتشوفني وأنا داخل أجيب الطبق والمعلقة والأدوات بتاعت الضرب، فهي أما كانت بتشوفني أخش البيت كانت بتجيب لي دول، كانت بتجيبهم لي هم. هي عارفة إن أنا كل شوية بقوم استخدم ادوات معينه لحاجه معينه، هي متعرفش اللي انا بشرب مخدرات، هي 5 سنين أو 6 سنين بس هي بتجيب لي الادوات
4: بتساعدك.
6: هي عارفه ان ده الاكل بتاع بابا، بابا بياكل كده، بابا بيعمل كده. الموضوع ده طبعا ما كانش في دماغي وانا بضرب، لان كنت متبلد المشاعر ومفيش اي مشاعر ابوه، لان انا كنت في دنيا غير الدنيا. يعني انا كنت فعلا وصل لمرحله اللي هو انا ما اعرفش انا هنا ليه، انا عايش ليه، انا عايش عشان اشرب مخدرات، وكل حياتي هي المخدرات اللي دايره كل حاجه ليا في حياتي، انا مش داير اي حاجه، انا مسلوب الاراده. يعني انا وصلت لمرحله اللي انا فعلا هو ما فيش اي اراده، يعني المخدرات هي اللي دايره حياتي. يعني انا الفلوس دي بالنسبه لي وانا بشرب مخدرات، انا اي فلوس بالنسبه لي واي مبلغ كبير او صغير هو بالنسبه لي مخدرات، اي مبلغ في ايدي فهو البديل بتاعه بالنسبه لي مخدرات.
3: انا واحد شاب عايش في بيت كويس، اهلي ناس كويسين جدا، عايش حياه كريمه، اهلي مش منقصني حاجه، بدرس في مدارس كويسه جدا، ما عنديش هرجله في بيتي، عيلتي كلها ناس كويسين، ناس محترمين. الموضوع بدأ ان هو انا عايز اجرب، هو انا ليه ما اجربش، ليه ما زوغش من المدرسة واشرب سجارة واروح اقف قدام مدرسة بنات، او الجو اللي هو بتاع الشباب الصغير. مخدرات ما كنتش شايف من وجهة نظري في اياميها ان انا اخش في سكة الادمان. استحالة. ده هي مرحلة اسمها شهر العسل شيك، اشرب عشان خاطر ابسط، عشان اصر مع اصحابي، اروح اخرج مع حد اعرفه وانا عامل دماغ، عشان افصل من المجتمع خلاص في دوشة في دماغي.
4: حكايه رحلة المخدرات بدأت معايا ان انا كنت بحب حد، بحب شخص، والشخص ده راح مني، فمن هنا بدأت قصة المخدرات معايا وبدأت المعاناة. بدأت ان انا التجأ للمخدرات واشرب، فمع الوقت لقيت نفسي اتبهدلت وقسيت، قسيت جامد لدرجة ان اهلي بدأت تكرهني، جيراني بدأت تكرهني، الناس اللي في الشارع بدأوا يكرهوني. فيعني انا مش عارف انا بعمل في نفسي كده ليه، ايه اللي وصلني لكده؟ بقى احمد اللي كان لو اي حد بيشتم قدامه في الاول اي شتيمة كان بيتكسف وكان وشه بيحمر، يبقى كده بدل ما كان ملاك بقى شطان. طب ازاي؟
5: خلينا بقى نروح نعرف ازاي كان في نقطة تحول غيرت الطريق المظلم ده.
6: حد قال لي كلمة وكانت دي البداية اللي هي تخليني افتح ودني وابتدي اسمع. قال لي انت كنت صايع في الضرب، ورحت وجيت وبعت وضربت واتضربت واتحبست وطلعت وعملت كل حاجة، طب ما تخليك صايع في التبطيل، احنا مبطلين وعاملين سنين وكنا زيك، كنا واتحبسنا زيك، وكنا في يوم من الايام بعنا واشترينا وضربنا، ونفس اللي انت بتقوله ده احنا مرينا بيه. فابتديت فعلا يبقى عندي تفتح ذهني واسمع، طب ما اجرب، طب ما اسيب لنفسي فرصه. ابتديت اصلي، كان بقالي سنين كتير قوي ما ركعتش لربنا، لدرجه ممكن في اول تبطيلي كنت ناسي الوضوء، كنت ناسي انا هتوضى ازاي، هو ايه قبل ايه. ابتديت اسال، ابتديت اعرف يعني ايه اشارك، يعني ايه اطلع اللي جوايا، يعني ايه اسال واستشير. حاجه مش عارفها دي ما تعبكش، اللي يعيبك لو فضلت مش عارفها. اسال، اسال اللي عدى قبليك بيها، هيفيدك هيديك من قلبه.
4: الكلام الناس، كلام الناس برضه استاذ وليد بيبقى صعب قوي، وخصوصا الناس اللي هي منك، يعني خصوصا الناس اللي هي منك قريبين منك، يعني بعيد عن ابويا وامي ومراتي واخواتي لا، بس هي في ناس يعني بتبقى قريبه منك،
5: صديقك، جارك، ابن عمك،
4: دوت لما يعني بيجيب سيرتك او يبص لك بصه وحشه او يتكلم عليك وانت عارف اللي هو بيتكلم عليك او الكلام ده كله، دي اسوأ حاجه انا حصلت لي بصراحه يعني. وكنت بدعي ربنا ليل ونهار اللي انا ابطل، بس هو ربنا طبعا بيبقى يعني في وقت، هو كان لسه الوقت ما جاش، بس الحمد لله اللي هو ربنا يعني بصل لي بعين الرحمه وحط ايده عليا في الوقت المناسب، عشان انا اصلا كنت يعني كنت بني ادم ميت وصحيت تاني. بصراحه انا كنت بني ادم ميت وصحيت تاني، بني ادم ملوش وجود في الحياه، كل وجوده في الحياه المخدر بتاعه بس. ابني تعب، مراتي تعبت، ابويا تعب، اي حد ان كان ايه هو قريب منك انت مش شايف اي حاجة ولا سمع اي حاجة، انت اهم حاجة عندك المخدر، اهم حاجة عندك المخدر. ده برضو اصعب حاجة كانت بتحصل لي، اللي انا كانت امي بتبقى تعبانة وانا عارف انها تعبانة ورايحين بقى عند الدكتور او المستشفى او الكلام ده كله، وانا اسيبها واروح اجيب الضرب بتاعي. دي كانت بتبقى اسوأ حاجة.
3: المواقف المؤلمة في سكة المخدرات ما فيهاش موقف واحد مش مؤلم، سكة المخدرات نفسها مؤلمة. ان حتة بس ان انا التجئ للمخدرات وابقى انا والمخدرات والمخدرات وانا وما فيش في دماغي ولا بشر ولا ناس ولا اهل ولا رب ولا رب، دي تقلي، دي ما تقلمش. اما انت تكون ما بتفكرش في حاجة ولا حتى في ربنا وما بتفتكروش حتى، ده ما يقلمكش، ما بتفتكروش الا في حالة واحدة، وانت رايح تجيب الحاجة دي تقول ايه؟ يا رب استرها عليا، اجيب الحاجة دي واروح وما تحبس. هو ده الموقف الوحيد اللي انت بتفتكر في ربنا، انما بقى ولا صلاة ولا ذكر ولا صوم ولا عبادة ولا ولا ولا، انت جبت الضرب خلاص، انت ربنا ستر عليك في المشوار اللي انت رايح تجيب منه المخدرات بتاعتك دي، ورجعت البيت خلاص كده انت نسيت ربنا، مفيش ربنا.
7: في سنة من السنين ما كنتش شايف ان انا خلاص ان انا ممكن ابطل، مش هبطل خلاص، هبطل ازاي؟ وكان عندي معتقد ان خلاص ان هي المخدرات اتملكت مني، وكل الناس المحيطين بيا جه عليهم وقت هم فقدوا الامل في حمادة، خلاص دين ربنا كلام عشان خاطرنا مش نافع، بس الناس دي ما كانتش فاهمة انا مين. ودي مشكلة على فكرة الزواليب بتواجهنا، إن كل الاهالي مفكرة ان الشخص المدمن ده مجرم. ايه ده؟ ده انت هتتكرش من البيت ومش هنكلمك وهنسحب عربيتك وهن مفيش الكلام ده، الموضوع ابسط مما يكون.
6: اللي جنبك ممكن يموت، صاحبك وهو بيضرب ويجيله اوفر دوز، لو معاه ضربة تاخده، ده ابسط الاشياء، ومش انا لوحدي اللي عملت كده، اي مدمن وصل للمحطة دي وللمرحلة دي هتلاقيه عمل كده، في ناس كتير عملت كده. لو جنبك صاحبك مات عادي، هتسيبه وتمشي او هتكمل لحد ما تخلص اللي معاك كله، واكن مفيش اي حد ميت جنبك، اللي هو انسان بلا شعور، انسان بلا رحمة، انسان في قمة الجبروت من اجل اللي هو يضرب، لا قمة الجبروت وقمة عدم المشاعر وقمة عدم السيطرة وفقدان السيطرة كل حاجة ممكن تحصل فهتعملها. لا انا ممكن اطلع الصحراء اجيب ضرب، وفلان قبلها بساعة فلان طلع الصحراء واتحبس، لا فانا هطلع الصحراء عجيب ضرب، لا قمة الحماقة والجنون وقمة الانغلاق الذهني. بني ادم مش عايز حاجة غير تضرب، بتقول يا رب انا عايز جبل مخدرات، وانت بتضرب ما بتدعيش غير الدعوة دي، انا عايز جبل مخدرات وما يخلص،
3: ومش ناوي مهما ايه العقبات اللي هتقابلني في حياتي، انا مش مستعد ان انا اقسف حياتي تاني واتمرمط واتشحطط تاني واكره الناس فيا تاني بعد الثقة اللي انا كنت مفتقدها وبدأت ترجع تاني، بعد الكره ما بدأ يتنسي وبدأت اتحب تاني، بعد ما اهلي كانوا كارهني الحمد لله يعني الثقة بقت زيادة قوي، بقى أحمد هو اللي هنا وهو اللي هناك، بعد ما كنتش بعرف أختار حاجة لنفسي بقيت بقول لا دي غلط ودي صح، بقيت أنا اللي بوجه
2: فيها زل وإهانة، وزي ما تقول قول زي ما أنت معايز تتكلم عن مخدرات إن هي وقحة، هي فعلا حاجة شيء لا تكرر، حاجة زبالة. فانت النهاردة ربنا فيك عقل، خلاص يا عم انا راجل بطلت مخدرات النهاردة، خلاص بقى بطلت، انا عندي تجربات فاشلة كتير، جربت ابطل بالدين وبالقعدة في البيت وكل حاجة، اقعد وعلى زي منزل الشارع هلاقي نفسي بجري عن المخدرات. طب هو ده ليه يعني؟ طب هو انا خلاص بقى عندي شوية مفاهيم مغلوطة ان انا خلاص بقى انا بطلت ابطل، انا مش هبطل مخدرات.
5: طب لما الفلوس كانت بتخلص معاك كنت ممكن تعمل ايه عشان توصل انك تجيب المخدرات دي؟
2: كنت انزل الشارع بقى اي حاجة تقابلني بعملها، غلط صح بعملها، اللي هو كنت ممكن اجيب شوية تراب من الشارع وعلى اساس ان هم بودرة واديهم لحد واخد منه الفلوس واروح انا اجيب، المهم انا انت موت وانا عيش. هو المدمن ما بيفكرش تفكير بقى غلط تفكير صح، انا اعمله. خل مشيتني مع ناس وسخة ومشيتني مع ناس خلتني بقيت انا معايا التوب توك وهم يطلعوا يسرقوا وعادي معاك. ما انا معيش وعايز اجيب وانت هتطلع تسرق يا عم ماشي وانا معاك نروح ونيجي وبتاع وفي الاخر كل ده من اجل ايه؟ من اجل المخدرات يعني عن ابو ام المخدرات اللي عملت في الواحد كده وبهدلت الواحد وخلت كنت حد جدع وحد كويس وحد الناس بتتشرف بيه وبتتشرف بمعرفته. فالنهاردة المخدرات لغت كل ده بس النهاردة بفضل ربنا أنا ثم أنا بقى مش شايف حد بقى ماليش دعوة باللي بيمشي غلط يمشي واللي يمشي صح يمشي انت حر الطريق طريقك وقدامك ادي اليمين وادي الشمال انت اللي بتختار حابب تمشي في اليمين هتمشي حابب تمشي في الشمال هتمشي واخرتها ايه اخرتها يا موتى يا حبسة. فضل ربنا عليا ان مش واخد 10 سنين زي اللي واخدين ان واحد صاحبي ما كانش بيسيبني والنهاردة هو فين وانا فين النهاردة انا في الضلمة انا في النور وهو في الضلمة هو مقفول عليه قاعد ما بين 4 حيطان واخد 25 سنة وكنت بقعد معاه وكنت بقعده في بيتي 24 ساعة وعايشين مع بعضينا فمن كرم ربنا عليا هو فين النهاردة وانا فيه انا النهاردة عم في الشارع وفي الوسع وفي في الدنيا بتاع ربنا الحلوة وهو مرمي بين 4 حيطان.
1: اشتغلت مخدرات وبعت مادة أساسية وبعت كتير ومسكت كتير ومسكت شوية وحصلت لي موقف في الصحراء وفي عز أعراض انسحابي وبعد ما بتاخد الشغل حد بيقفل عليك من العرب وبياخد منك الشغل وانت مش همك حياتك انت همك الشغل تمشي بيه اتخذت مرة واثنين وثلاثة انا ما كانش برضك موضوعي ولا شغلني ان الظابط خدني انا عايز اشيل اي حاجة اغفل فيها الظابط من المخدرات وهو ياخد الباقي عادي ونروح الاسم او نروح اي حتة احنا رحنا عادي بس انا اهم شيء انا روحي هتروح لو ما لقيتش الحاجة دي فانا كان عندي احساس وإحاء ان انا لو ما شربتش بودرة انا روحي هتطلع قعدت عندي مفاهيم مغلوطة سنين كتير قوي ان انا ممكن استغنى عن اي حد او انا بالفعل كنت مستغنى عن اي حد الا الحاجة دي يعني خلاص انا ما يعني جاء عليا وقت زي ما بيقولوا كده انا اتجوزت الحاجه دي انا نسيت كل حاجه انا ما فيش اشخاص في حياتي ما فيش حد عزيز عليا ولا بحبه غير الحاجه دي.
5: هنسمع بقى رساله كل واحد في النهايه ازاي رجع بفضل من ربنا وبالعزيمه لطريق النور.
7: لازم تبطل لازم النهارده ان انت تطلب المساعده عشان حد ياخد لك القرار. مش عيب مش عيب النهاردة ان انا اقول مش قادر ابطل مش عيب ان كان من الشخص ادام انت النهاردة شخص واقف على رجلك وحصل لك كوارث ومشاكل كتير جدا بس لسه بتتنفس فانت تقدر
5: قول يا رب
7: تقدر وقول يا رب. ما هو النهاردة ما احنا لازم نقول يا رب ما هو مفيش غير ربنا النهاردة اللي موجود معانا
5: صح.
7: خليك مع ربنا شوف اكتر حد مين بترتاح له تكلم معاه خد الخطوه وروح جرب جرب سيب نفسك جرب اقعد في اي حته جرب تبطل لكن النهارده هتفضل انت النهارده في الدوامه بتاعه المخدرات مش هتخلص هي دايره مغلقه يا زوليد دايره مغلقه.
2: اقول له تبقى انت بني ادم عبيط تبقى انت بني ادم ما بتحسش تبقى انت بني ادم مش عايز تشوف نفسك مش عايز تلبس كويس مش عايز تعيش زي اللي عايشين انت عايش ميت. انا دلوقتي انت يا عم عايش بس عايش جسد انت عايش ميت فانت يا عم ربنا يكرمك وما تقولش يا عم مفيش حاجه اسمها تبطيل يا عم استعين بربنا ونعم بالله مفيش حد من بعده هيقف جنبك قول يا رب وربنا هياخد بايدك بس انت ما تفكرش نفسك شاطر عشان انا كنت مفكر نفسي شاطر قبلك تبقى عبيط انا كنت زيك كده وبقول لك اطلع من الصندوق الاسود اللي انت فيه دلوقتي وربنا يكرمك والحياه حلوه والحياه جميله بدون مخدرات انت يا عم انا عايش ما بشربش مخدرات ومبسوط ومرتاح وبعرف اقول لامي كلمه حلوه النهارده بدات ان انا اخطب بدأت ربنا يكرمني ببنت الحلال اللي هتجوزها بقى بجد، مش هتجوز المخدرات تاني. وربنا يكرمك كده يا عم وتبطل، وفي تبطيل. ما تقولش ما فيش تبطيل، لا في تبطيل، زي ما في ضرب في تبطيل. وهي المخدرات ما بتخلص، ده انت اللي بتخلص. ويا عم جرب التبطيل، جرب النظافة، جرب تبقى بني آدم، جرب تبقى راجل، راجل بالفعل، مش راجل بشنبك وبالصوت العالي وخدوم بالصوت لا يغلبونا، لا تبقى عبيط.
4: بص لأهلك، بص لمراتك لو متجوز، بص لعيالك، بص لبنتك الصغيرة أما تكون أنت معاك مثلا هنقول أقل القليل 50 جنيه في جيبك، وبنتك دي عايزة 5 جنيه منها، أقسم بالله هتبدل 5 جنيه دي عن بنتك عشان تروح تجيب المخدرات. لو هي جرعتك دي أقل حاجة ب50 جنيه، مش هتدي لبنتك ال5 جنيه وهتروح تديها للديلر اللي بيأذيك، اللي بيديك الحاجة اللي تأذيك المخدر. بقول لك ارجع عن اللي انت فيه عشان خاطر نفسك، عشان خاطر ربنا، ارجع له، هو ما بيقفلش بابه في وش حد. طالما بنيتك من جواه عايز ترجع، مش هيقفل بابه في وش.
8: انا كان واحد من الناس اللي انا كنت مفكر ان انا مش هعرف اعيش من غير مخدرات.
0: تستمعون الان لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
9: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أيها الإخوة الأخوات، ما أجمل أن يعيش المسلم حياته كلها لله جل وعلا، ويستحضر توحيد الله جل وعلا في كل أحواله وشؤونه. الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعندما يتأمل المسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لله، والأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن كلها في توحيد الله، وهذا يجعل حياتك كلها توحيدا وذكرا. تتأمل في هذه الأذكار تجد فيها الاستعانة بالله، تجد فيها شكر نعمة الله، تجد فيها ذكر الله، فتكون حياتك كلها توحيدا لله جل وعلا. فمثلا أول ما تفتح عينيك من نومك تشعر بعظيم نعمة الله عليك، إن الله تعالى أعطاك عمرا جديدا تعبد الله تعالى فيه. فهنا تأمل كيف القلب ينكسر لله ويقول من قلبك، تقولها: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا توحيد، وحقيقة العبودية شكر النعمة. تفتتح يومك بشكر نعمة الله عليك، ثم تقوم تدخل الخلاء تستعين بالله وتفتقر إلى الله حتى يدفع عنك الضر والشر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه عبودية، هذه استعاذة بالله جل وعلا. وعندما تقضي حاجتك ويخرج الله تعالى الأذى من بطنك، هذه نعمة عظيمة.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: كيف أن الله تعالى أطعمك هذا الطعام واستفاد منه الجسم، ثم يخرج الضار منه، فتخرج من الخلاء وتقول غفرانك، يعني أستغفرك يا رب من تقصيري في شكر هذه النعمة، نعمة خروج الأذى، نعمة عظيمة، مهما شكرت الله فأنت مقصر، فتسأل الله تعالى أن يغفر لك غفرانك، وتتوضأ في هذا الوقت، هذا الوقت العظيم. الموحد حقا الإخوة، الذي في قلبه حقا محبة الله تعالى، لا يمكن أن ينام هذا الوقت كله ولا يقوم إلا على الفجر، لأن هذا الوقت المبارك آخر الليل وقت الخلوة بالله جل وعلا، هذا الوقت وقت المشتاقين، وقت المحبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهذا كما يليق بعظمته وجلاله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من

هذا موجز أخبار الظهيرة لهذا اليوم راد عدن الغد والبداية محليا. أعلنت السلطة المحلية ونقابة المعلمين في ساحل حضرموت تعليق الإضراب واستئناف الدراسة في جميع مديريات الساحل اعتبارا من الغد. والخطوط الجوية اليمنية تعلن تدشين رحلات مباشرة بين عدن والدمام اعتبارا من 8 أكتوبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا. واستنكر ممثلو حملة الألقاب العلمية في الجامعات الحكومية أمس ما وصفوا بسوء التعامل معهم خلال زيارتهم وزارة المالية لمتابعة مطالبهم بشأن التسويات والترقيات المالية. عربيا وعالميا، يتوجه الناخبون المغاربة اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب المقبل وسط ترقب لنسبة المشاركة خاصة بين الشباب وتشكيل الحكومة القادمة. ورئيس الإيراني مسعود بشكيان يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم وسط حديث عن تطورات في المفاوضات مع واشنطن. اقتصاديا، واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم إذ يترقب المستثمرون تحسن الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب حيوية. ومخزونات الغاز في أوروبا تقبع عند أدنى مستوى تاريخي لها. رياضيا، تتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية اليوم إلى جدة حيث تنطلق منافسات النسخة 27 من كأس الخليج العربي. وتعد المنتخبنا للناشئين مع ناشئين نادي إنبي المصري بهدف لمثله في مباراة ودية استعدادا لبطولة غربي آسيا تحت سن 17 عاما التي تنطلق السبت في مدينة العقبة الأردنية. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا وقت القرب، مع أن الله تعالى فوق عرشه سبحانه جل وعلا، لكن هذا النزول الله أعلم بكيفيته، فتشعر بقرب الله تعالى منك. ولهذا بعض التابعين كان يقول أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، فتقوم تتوضأ لقيام الليل، وتقوم بقلب خاشع تتوضأ، وهذا الوضوء أدب قبل أن تقف أمام الله تعالى من باب الأدب والتعظيم. حتى كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا توضأ يصفر لونه ويقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ توضأ وأنت خاشع، ثم تصلي ما يتيسر لك، وتأمل كيف بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة التوحيد التي تغسل قلبك، كما أن الوضوء يطهر ظاهرك وبدنك. تقوم تصلي ما يتيسر لك من قيام الليل، ثم تستغفر الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الذي يعرف عظمة الله، وأنه مهما عبد الله فلن يوفي حقه من التعظيم، فيستغفر الله، فيختم صلاته وليله بالاستغفار لله إلى أن يطلع الفجر. وهكذا إذا لبست ثوبك تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا

للقاء الله، لمناجاة الله، فهذا موعد عظيم مع رب العالمين جل وعلا في هذه الصلاة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإذا ركبت سيارتك تقول بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا نطيق أن نسخر هذه الدابة وهذه السيارة لأن تنقلنا من مكان إلى مكان، لولا قدرة الله وتعليم الله لنا. فتعترف بعظمة الله، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فانظر في الدعاء كله تسبيح وتحميد وتكبير لله جل وعلا. وهكذا الموحد لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، قلبه مشتعل بمحبة الله والتقرب إليه، فلا يزال يذكر ربه جل وعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل أحيان صلى الله عليه وسلم. وتصلي سنة الفجر وصلاة الفجر وتجلس تذكر ربك في بداية يومك، تذكر أذكار الصباح، وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فهذه من السنة، وتفتتح يومك بذكر الله تعالى. ولو تتأمل في أذكار الصباح تجد أنها كلها توحيد، أذكار الصباح والمساء، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أني أسألك خيرا ما في هذا اليوم خير ما بعده، وإلى آخر الدعاء. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هذا استعانة بالله، بك أصبحنا وبك أمسينا. وكذلك بعضهم يقول الباء للمصاحبة، اللهم بك أصبحنا، يعني لا نطيق أن نصبح وأن نمسي وأن نعيش في هذه الدنيا إلا بمصاحبتك يا رب، بذكرك، بعبادتك، أن تكون معنا ونكون معك يا رب، تأنس بالله. وهكذا لو تتأمل في أذكار الصباح قل إما استعاذة بالله من الشرور، استعانة بالله، شكر نعمة الله تعالى، وهكذا. ثم تعود إلى بيتك، تدخل على أهلك وأولادك، يسمعون منك كلمة طيبة، يرون منك ابتسامة حانية، تعاملهم لله، هذا كله لأجل الله، ولا يخلو كلامك من تذكير. إذا جلست مع أهلك في الصباح في المساء لا تجعل كلامك يخلو من تذكير بالله جل وعلا، تذكير بنعمة من نعم الله، تذكير بعظمة الله، تذكرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحثهم على الصلاة، على قراءة القرآن وحفظه، وهكذا. الله تعالى يقول عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهكذا تخرج بعد ذلك إلى عملك وأنت تريد أن تنفع عباد الله، وهذا من تمام محبة الله، أن تحب الخير لعباد الله، أن تحب الخير للمسلمين، بل تحب الخير لعامة الناس حتى غير المسلم، ترغبه في الإسلام بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، فتكون رحمة على الخلق. إذا خرجت من بيتك تؤدي أمانتك في وظيفتك وتتعامل مع الناس لوجه الله، لا تريد جزاء ولا شكورا، ما يكون مقصودك الأكبر أريد زيادة راتب، أريد ترقية، أريد مكانة، أريد تميزا، هذا يأتي تبعا بإذن الله، لكن أنت تخلص النية لله. وهكذا لا يخلو يومك في وظيفتك من ذكر لله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، و تجد وقتا تصلي فيه ركعتي الضحى إذا تيسر لك ذلك،
صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض

0: انفصال، هذا الوقت ليس فيه صلاة مفروضة، لأن الله تعالى من رحمته خفف على الناس، لأن هذا وقت معاش الناس. تأمل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، هذا نصف النهار بأكمله لا توجد فيه صلاة مفروضة، بخلاف النصف الثاني من بعد الظهر إلى المغرب هناك صلاة العصر في وسطه. لكن تأمل لما كان هذا الوقت ليس فيه صلاة مفروضة، كان الذي يقوم من عمله من شغله في الدنيا ويصلي ركعتين لله، ما تأخذ منك وقتا طويلا، ركعتين لله تعالى إن شاء الله ما تضر عملك ولا تضر واجبك في أداء الأمانة في عملك، فحقا تكون هذه صلاة الأوابين، تكون أوابا لله، لأن هذا الوقت ما في صلاة مفروضة، ومع ذلك تقوم إلى الصلاة، ترجع إلى ربك، تؤوب إلى الله تعالى، فسمي صلاة الأوابين هذه صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر شيئا الساعة العاشرة أو ما بعدها تقريبا، فيشتد الحر فالفصال يعني الفصيل صغير الإبل لا يستطيع أن يعني يبرك على الرمال الحارة، فالشاهد أن يعني هذا الوقت وقت مبارك، ويحافظ المسلم فيه على شيء من يعني الصلاة والعبودية لله جل وعلا. إذا يعني رجعت بعد ذلك إلى بيتك، ممكن أن تأخذ لك قيلولة تنوي بها أن تتقوى على عبادة الله وطاعة الله، وكل بحسب وقته، فهذه قد تعين المسلم على قيام الليل، وتجلس على مائدة الغداء حتى عند تناول الطعام تأمل كيف تظهر العبودية لله تعالى. أول ما تأكل تقول بسم الله، بسم الله، هذه كلمة فيها إخلاص لله، لأن تذكر اسم الله المعبود بسم الله، فأنت إنما تأكل حتى تتقوى على عبادة الله، وأيضا بسم الله استعانة بالله. وإلا كم من صحيح أو كم من غني عنده المليارات لكن ما يستطيع أن يدخل لقمة في فمه، ممكن يدخل له الطعام من معدته، صلى الله يعافي المسلمين أجمعين. لكن تأمل حتى تعلم افتقارك إلى الله، حتى وأنت تدخل لقمة تقول بسم الله، يعني آكل مستعينا بالله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فلا آكل متكئا، لأن هذه جلسة المترفين المتكبرين، وسئل فقال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وهو مقعن، يعني يجثو على ركبته ويأكل، أو يعني يجثو على ركبة ويرفع يعني ركبة يرفع ساقة كما هي الجلسة المعروفة. يقول أنس رضي الله عنه ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا قال خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل على ماذا؟ قال على السفر، يعني ما يأكل على يعني الطاولات المرفوعة أو الموائد الموضوعة، وإنما سفرة تطوى. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده صلى الله عليه وسلم، ويلعق الإناء لا يترك فيه يعني نعمة الله تعالى تلقى هكذا، بل هذا من تواضعه مع ربه جل وعلا. ولا يشرب ولا يأكل في آنية الذهب والفضة، ويقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يقتصد في طعامه، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. وكان إذا انتهى من طعامه يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، انظر إلى الافتقار إلى الله وحمد الله تعالى، ويقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، يعني الله تعالى هو الكافي الذي يكفينا، يكفي عباده وهو غير محتاج إلى أحد يكفيه غير مكفي، فهو الغني، تستشعر غنى الله، فأنت تأكل لأنك محتاج إلى الطعام، أما الله تعالى فهو يطعم ولا يطعم غير مكفي ولا مودع، يعني غير متروك، لا نستطيع أن نتخلى عن ربنا طرفة عين، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه، ذكر جميل، ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني ما تستغني عن ربك طرفة عين. هذا تفسير لهذا الذكر، وقيل غير ذلك في تفسيره، وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ جعله سائغا، ثم قال وجعل له مخرجا، انظر إلى المبالغة في شكر النعمة. وهكذا تصلي العصر، وهذه الصلاة صلاة عظيمة، هي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات عند الله جل وعلا، ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث الآخر فكأنما وتر أهله وماله. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون وقت العشي أعظم من تعظيمهم لوقت الغداء، ويجعلون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة، فتشغل هذا الوقت بذكر الله، تقول أذكار المساء، ويكون لك وردك من القرآن الكريم، تقرأ ما يتيسر من القرآن. الموحد ما يستغني عن كتاب الله تعالى، لأن القرآن هو غذاء التوحيد والإيمان. وتجلس مع أهلك مع أولادك على مائدة القرآن الكريم، على ذكر الله تعالى، على ما ينفعكم، حتى على اللهو المباح واللعب المباح تسليهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنظر في حياته تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعماله حركاته أقوال مصبوغة بالتوحيد والعبودية لله، حتى قالت قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، يعني الاحتباء باليد عندما يرفع يعني ركبتيه ويحتبي هكذا، فتقول أتيته وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني سبحان الله، رأت النبي صلى الله عليه وسلم على حالة من التخشع لله، كأنه يذكر ربه يعني، وقد يعني هكذا احتبى، ويعني حتى دخل في قلب الهيبة سبحان الله، من مجرد جلسة يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وحتى تبسمه صلى الله عليه وسلم وضحكه صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل، وكان لا يضحك إلا تبسما، يا ما يقهقه ويبالغ في الضحك، تبسما، يعني حتى ضحكه مصبوغ بصبغة التخشع لله. ويقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، هذا في قلبه خوف وتعظيم لله، إقبال على الله، شوق للقاء الله، فلا يمكن أن يطيل الحديث مع الناس، طويل الصمت طويل الفكرة، إذا كان طويل الصمت سيكون طويل الفكرة وقليل الضحك. وتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه حديثا لو عده العاد لأحصاه، كلامه فصل وقليل لكن فيه أعظم خير وبركة. وكان صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى السماء، يتمتع بالنظر إلى السماء.
1: تستمعون
0: أيها الإخوة الأخوات، فانظر في الدعاء كله تسبيح وتحميد وتكبير لله جل وعلا. وهكذا الموحد لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، قلبه مشتعل بمحبة الله والتقرب إليه، فلا يزال يذكر ربه جل وعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في كل أحيان صلى الله عليه وسلم، وتصلي سنة الفجر وصلاة الفجر، وتجلس تذكر ربك في بداية يومك، تذكر أذكار الصباح، وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فهذه من السنة، وتفتتح يومك بذكر الله تعالى. ولو تتأمل في أذكار الصباح تجد أنها كلها توحيد، أذكار الصباح والمساء، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أني أسألك خيرا ما في هذا اليوم خير ما بعده، وإلى آخر الدعاء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هذا استعانة بالله، بك أصبحنا وبك أمسينا. وكذلك بعضهم يقول الباء للمصاحبة، اللهم بك أصبحنا، يعني لا نطيق أن نصبح وأن نمسي وأن نعيش في هذه الدنيا إلا بمصاحبتك يا رب، بذكرك، بعبادتك، أن تكون معنا ونكون معك يا رب، تأنس بالله. وهكذا لو تتأمل في أذكار الصباح، قل إما استعاذة بالله من الشرور، استعانة بالله، شكر نعمة الله تعالى، وهكذا. ثم تعود إلى بيتك، تدخل على أهلك وأولادك، يسمعون منك كلمة طيبة، يرون منك ابتسامة حانية، تعاملهم لله، هذا كله لأجل الله، ولا يخلو كلامك من تذكير. إذا جلست مع أهلك في الصباح في المساء، لا تجعل كلامك يخلو من تذكير بالله جل وعلا، تذكير بنعمة من نعم الله، تذكير بعظمة الله، تذكرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحثهم على الصلاة، على قراءة القرآن وحفظه، وهكذا. الله تعالى يقول عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهكذا تخرج بعد ذلك إلى عملك، وأنت تريد أن تنفع عباد الله، وهذا من تمام محبة الله، أن تحب الخير لعباد الله، أن تحب الخير للمسلمين، بل تحب الخير لعامة الناس حتى غير المسلم، ترغبه في الإسلام بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، فتكون رحمة على الخلق. إذا خرجت من بيتك تؤدي أمانتك في وظيفتك، وتتعامل مع الناس لوجه الله، لا تريد جزاء ولا شكورا، ما يكون مقصودك الأكبر أريد زيادة راتب، أريد ترقية، أريد مكان، أريد تميزا، هذا يأتي تبعا بإذن الله، لكن أنت تخلص النية لله. وهكذا لا يخلو يومك في وظيفتك من ذكر لله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، و تجد وقتا تصلي فيه ركعتي الضحى إذا تيسر لك ذلك، صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، هذا الوقت ليس فيه صلاة مفروضة، لأن الله تعالى من رحمته خفف على الناس، لأن هذا وقت معاش الناس. تأمل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، هذا نصف النهار بأكمله لا توجد فيه صلاة مفروضة، بخلاف النصف الثاني من بعد الظهر إلى المغرب، هناك صلاة العصر في وسطه، لكن تأمل لما كان هذا الوقت ليس فيه صلاة مفروضة، كان الذي يقوم من عمله من شغله في الدنيا ويصلي ركعتين لله، ما تأخذ منك وقتا طويلا، ركعتين لله تعالى إن شاء الله ما تضر عملك ولا تضر واجبك في أداء الأمانة في عملك، فحقا تكون هذه صلاة الأوابين، تكون أوابا لله، لأن هذا الوقت ما في صلاة مفروضة، ومع ذلك تقوم إلى الصلاة، ترجع إلى ربك، تؤوب إلى الله تعالى، فسمي صلاة الأوابين، هذه صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر شيئا الساعة العاشرة أو ما بعدها تقريبا، فيشتد الحر الفصال يعني الفصيل صغير الإبل لا يستطيع أن يعني يبرك على الرمال الحارة. فالشاهد أن يعني هذا الوقت وقت مبارك ويحافظ المسلم فيه على شيء من يعني الصلاة والعبودية لله جل وعلا. إذا يعني رجعت بعد ذلك إلى بيتك ممكن أن تأخذ لك قيلولة تنوي بها أن تتقوى على عبادة الله وطاعة الله، وكل بحسب وقته، فهذه قد تعين المسلم على قيام الليل وتجلس على مائدة الغداء حتى عند تناول الطعام تأمل كيف تظهر العبودية لله تعالى. أول ما تأكل تقول بسم الله، بسم الله هذه كلمة فيها إخلاص لله، لأن تذكر اسم الله المعبود بسم الله، فأنت إنما تأكل حتى تتقوى على عبادة الله. وأيضا بسم الله استعانة بالله، وإلا كم من صحيح أو كم من غني عنده المليارات لكن ما يستطيع أن يدخل لقمة في فمه، ممكن يدخل له الطعام من معدته، صلى الله يعافي المسلمين أجمعين. لكن تأمل حتى تعلم افتقارك إلى الله، حتى وأنت تدخل لقمة تقول بسم الله، يعني آكل مستعينا بالله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فلا آكل متكئا، لأن هذه جلسة المترفين المتكبرين. وسئل فقال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وهو مقعن، يعني يجثو على ركبته ويأكل، أو يعني يجثو على ركبة ويرفع يعني ركبة يرفع ساقه كما هي الجلسة المعروفة. يقول أنس رضي الله عنه ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا قال خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل على ماذا؟ قال على السفر، يعني ما يأكل على يعني الطاولات المرفوعة أو الموائد الموضوعة، وإنما سفرة تطوى. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده صلى الله عليه وسلم، ويلعق الإناء لا يترك فيه يعني نعمة الله تعالى تلقى هكذا، بل هذا من تواضعه مع ربه جل وعلا. ولا يشرب ولا يأكل في آنية الذهب والفضة، ويقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يقتصد في طعامه، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. وكان إذا انتهى من طعامه يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. انظر إلى الافتقار إلى الله وحمد الله تعالى، ويقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، يعني الله تعالى هو الكافي الذي يكفينا، يكفي عباده وهو غير محتاج إلى أحد يكفيه غير مكفي، فهو الغني. تستشعر غنى الله فأنت تأكل لأنك محتاج إلى الطعام، أما الله تعالى فهو يطعم ولا يطعم غير مكفي ولا مودع، يعني غير متروك، لا نستطيع أن نتخلى عن ربنا طرفة عين، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه. ذكر جميل، ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني ما تستغني عن ربك طرفة عين. هذا تفسير لهذا الذكر، وقيل غير ذلك في تفسيره. وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ جعله سائغا، ثم قال وجعل له مخرجا. انظر إلى المبالغة في شكر النعمة. وهكذا تصلي العصر، وهذه الصلاة صلاة عظيمة، هي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات عند الله جل وعلا. ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وفي الحديث الآخر فكأن موتر أهله وماله. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون وقت العشي أعظم من تعظيمهم لوقت الغداء، ويجعلون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة، فتشغل هذا الوقت بذكر الله، تقول أذكار المساء، ويكون لك وردك من القرآن الكريم، تقرأ ما يتيسر من القرآن. الموحد ما يستغني عن كتاب الله تعالى، لأن القرآن هو غذاء التوحيد والإيمان. وتجلس مع أهلك، مع أولادك، على مائدة القرآن الكريم، على ذكر الله تعالى، على ما ينفعكم، حتى على اللهو المباح واللعب المباح تسليهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تنظر في حياته تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعماله، حركاته، أقوال مصبوغة بالتوحيد والعبودية لله. حتى قالت قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، يعني الاحتباء باليد عندما يرفع يعني ركبتيه ويحتبي هكذا، فتقول أتيته وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني سبحان الله، رأت النبي صلى الله عليه وسلم على حالة من التخشع لله، كأنه يذكر ربه، يعني وقد يعني هكذا احتبى، ويعني حتى دخل في قلب الهيبة، سبحان الله، من مجرد جلسة يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وحتى تبسمه صلى الله عليه وسلم وضحكه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل، وكان لا يضحك إلا تبسما، يا ما يقهقه ويبالغ في الضحك، تبسما، يعني حتى ضحكه مصبوغ بصبغة التخشع لله. ويقول جابر بن سمورة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. هذا في قلبه خوف وتعظيم لله، إقبال على الله، شوق للقاء الله، فلا يمكن أن يطيل الحديث مع الناس، طويل الصمت، طويل الفكرة، إذا كان طويل الصمت سيكون طويل الفكرة وقليل الضحك. وتقول عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه حديثا لو عده العاد لأحصاه، كلامه فصل وقليل لكن فيه أعظم خير وبركة. وكان صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى السماء، يتمتع بالنظر إلى السماء لأنه يشتاق للقاء الله. فالله تعالى في العلو فينظر إلى جهة ربه ويشتاق للقائه، ينظر إلى السماء، تفكر في هذا المخلوق العظيم، هذه السماوات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهكذا يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فلو تتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتربطها بموضوع التخشع والتعبد، ستجد سبحان الله أن حقا حياته كلها توحيد وتخشع وتعبد لله جل وعلا. يأتي الأعراب يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. انظر إلى يعني العبودية لله في هذا المقام، ما يغضب لنفسه ويضرب ويصرخ وأبدا، يبتسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء، غاية الخشوع والتطامن. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، تأتي الجارية التي قد يكون في عقلها شيء تأخذ بيده ويقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، يقضي لها ما تريد. وكان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، يعني حياته كلها عبودية لله جل وعلا وتواضع لله ورحمة على عباد الله. وكذا كان يقضي مع أصحابه الوقت في تعليمهم القرآن والسنة، يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حتى إذا وضعت جنبك على فراشك لتنام، هنا انظر كيف يكون حال العبد في غاية الافتقار إلى الله، حالك كحال الميت الذي يضطجع على جنبه ليسلم روحه لله، لأن النوم وفاة. لو تذكر فقط هذا الحال لك الآن كأنك ستموت، وحتى النائم يتخفف من ثيابه ويضطجع على يمينه ويضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه تحت خده الأيمن ويضطجع على يمينه كحال الميت، سبحان الله، وتقول باسمك اللهم أموت وأحيا في غاية الافتقار، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأنت في نهاية يومك تتذكر نعم الله عليك في اليوم، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، هذه من أدعية النوم. وتستعيد بالله، تقرأ المعوذات تنفث بها على جسدك كما هو معروف، وتذكر الله تعالى بعظمته في آية الكرسي وأصول الإيمان، آمن الرسول، وتسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 34، هذه خير لك من خادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما، لأن قلب الموحد والمحب لا ألذ عنده من ذكر محبوبه قبل أن يفارق الحياة، فيسبح الله ويحمد الله ويكبر الله، يكون الشيء الذي في قلبه ومحبة الله، أني أذكر الله محبة له جل وعلا قبل أن أسلم روحي لله، ويكون من آخر ما تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك. انظر كيف الافتقار التام التوحيد لله، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فآخر شيء أنت في كل ضجعة وأول شيء أنت عند هبوبي. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، نسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله ونميتنا عليها، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهب.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: بلدتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق
1: أبو بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: يقول أشهد إن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشد وجهك يجيب العافية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: التوفير. جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
1: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
1: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
1: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة.
1: وخلص حنانك ما بقى إلا قسوتك، اكسى علي قسى حلالك بدوتك قبل

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بالشكل الصحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص.

0: الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: ساعات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

بالضبط على اول تمام.

هذا موجز أخبار الظهيرة لهذا اليوم راديو عدن الغد والبداية محليا. أعلنت السلطة المحلية ونقابة المعلمين في ساحل حضرموت تعليق الإضراب واستئناف الدراسة في جميع مديريات الساحل اعتبارا من الغد. والخطوط الجوية اليمنية تعلن تدشين رحلات مباشرة بين عدن والدمام اعتبارا من 8 أكتوبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا. واستنكر ممثلو حملة الألقاب العلمية في الجامعات الحكومية أمس ما وصفوا بسوء التعامل معهم خلال زيارتهم وزارة المالية لمتابعة مطالبهم بشأن التسويات والترقيات المالية. عربيا وعالميا، يتوجه الناخبون المغاربة اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب المقبل وسط ترقب لنسبة المشاركة خاصة بين الشباب وتشكيل الحكومة القادمة. ورئيس الإيراني مسعود بشكيان يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم وسط حديث عن تطورات في المفاوضات مع واشنطن. اقتصاديا، واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم إذ يترقب المستثمرون تحسن الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب حيوية. ومخزونات الغاز في أوروبا تقبع عند أدنى مستوى تاريخي لها. رياضيا، تتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية اليوم إلى جدة حيث تنطلق منافسات النسخة 27 من كأس الخليج العربي. وتعد المنتخبنا للناشئين مع ناشئين نادي إنبي المصري بهدف لمثله في مباراة ودية استعدادا لبطولة غربي آسيا تحت سن 17 عاما التي تنطلق السبت في مدينة العقبة الأردنية. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان يا شيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللسان يا شيخ مشاري، اللسان ما يعلم شيء أحق بطول حبس من لسان فيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: إذن هو يحتاج برامج وليس برنامج واحد.
1: يحتاج، صدقت. العلماء هنا يختلفون، العلماء والتفسير.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بعضهم يقول ما يلفظ من قول، أي من قول يثاب عليه أو يعاقب عليه، ليس الذي يكتبه الملكان كل ما ينطق، لا، هو ما ينطق به مما يكون سببا لثواب أو سببا لعقاب. وبعضهم يقول لا، ما يلفظ من قول إلا كتب، لديه رقيب يراقب يرقبه، وهذا الرقيب معتد أعتده الله سبحانه ليكتب ليرقب. نعم. أعتده أعده.
3: إذن هو ليس اسما للملك.
2: لا لا. نعم. الرقيب اسمه هذا فعيل من رقب يرقب، أي يرصد الكلام. وعتيد هذه فعيل بمعنى مفعول، أي معتد أعتده ربنا أعده، أعتد بمعنى أعد. وأعتدت لهن متكأً أعدت، وإنا أعتدنا للظالمين نارا أي أعددنا. فهو رقيب معد، معد لابن آدم، كلفه الله بإحصاء الأقوال، وهما اثنان، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد آخر، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، يكتبان لا يفتران، يملأني الصحيفة. هذه الصحيفة هي التي يفاجأ بها الإنسان يوم القيامة، والكتاب الذي ينشره ربنا سبحانه لصاحبه يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، هذا كتابك، ويتعجب الإنسان، كل هذا أنا من إيه، كل هذا مما حصده لسانك. ولذلك يقول نسأل الله لا نكون منهم المجرمون، ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن عرف أن له صحيفة يكتب فيها، فينبغي أن يشق على نفسه، لأن أولا ينبغي أن يستحي من هذين الملكين اللذين لا يراهما ولا يسمع صريف قلمهما على الكتاب حين يكتبان، ولكنه يجزم أنهما يكتبان وأن ذلك الكتاب سيراه وسيلقاه.
3: أحيانا يعني الإنسان يعني كما قال تبارك وتعالى خلق الإنسان من عجل، الإنسان أحيانا يسبق لسانه عقله.
2: إذا سبق لسان المرء عقله فإن ربنا شرع الاستغفار، شرع كفارة، رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع كفارة المجالس. الإنسان عندما ينشر له كتابه سيحزنه ويسوءه ما يرى فيه من السوء، فليجعل بعد كل إساءة استغفارا ما استطاع، حتى إذا نشر له كتابه يجد فيه ما يسوءه، ولكن يجد فيه بعد ذلك ما يسره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير التحذير لأمته من لسان. رواه أحمد والترمذي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، أخوف ما تخاف علي. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا أخوف ما أخاف علي. وفي حديث آخر لمعاذ حجره أحمد وغيره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في جملة كلام كف عليك هذا، تعجب معاذ وقال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، كبر هذا كلام فقط، هذا كلام نؤخذ بالكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شيخ مشاري، ما الذي يكون به الحصد؟ آلة الحصد منجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لسان كالمنجل، هذه الآلة يكون بها الحصد، فانظر أنت ما الذي يكون حصادك.
3: ملأ مجالسنا من غيبة وكذب ونميمة ويعني بهتان ربما.
2: مشكلة هذه يا شيخ مشاي مشكلة. وذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من كان يعلم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. كلامك من عملك. كلام هذا يقول روى مالك في الموطأ وأصله في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه.
3: من جهل يا شيخ يعني.
2: والله يشوف في أشياء قد يعذر فيها المرء بالجهل، ولكن في أشياء لا يصلح أن أنت شابع هذا شابع رضاه في بين ظهراني المسلمين يقول أجهلها. كيف هذا؟ أنت لست حديث عهد بإسلام تجهل شرائع دينك. أنت رجل ورثت دينك عن آبائك وهم ورثوه عن آبائهم وهلم جرا تقول نجهلت هذا
3: لا يلقي لها بالا، يعني ما يهتم حتى في أن تكون كبيرة صغيرة.
2: هذا هو، وهي صعبة هذه. وكثير من آفات من الآفات من الموبقات باللسان، هذا الكذب باللسان، الغيبة باللسان، النميمة باللسان، الزور باللسان. يعني وهذه جهة الزور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها متكئا وما زال يكررها وقاعد لا شهادة الزور لا شهادة الزور، حتى قال الصحابي: ليته سكت شفقة به لكثرة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بها. فهفات اللسان هذه مصيبة لابد من التنبه.
3: لذلك يعني سبحان الله الموفق من اشتغل بطاعة الله وبذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن عن مثل هذه يعني الآفات.
2: طبعا يا أنت هذا الذي تقوله لا خلاف فيه، وهذا ليت أن نستطيع أن لا يكون كلامنا إلا بهذا. طبعا حمل الناس على مثل هذا حبل لهم على شيء يشبه المستحيل. تقول الناس شوف لا تتكلم إلا بأن تقرأ قرآن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر. لكن روى أبي شيبة عن عطاء أنه كان يقول لجلسائه: أنصحكم نصيحة هو نفسه نصح بها. يقول: كان من تقدمكم. هذا عطاء ومن أهل القرون الأولى، ومع ذلك يحدث عمن كان قبله، معناه أن في ذلك الوقت بدأت الناس تتغير. فيقول: من كان قبلكم كانوا ينصحون ألا يتحرك لسان المرء إلا في القرآن أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو شيئا في مصلحته في دنياه. أما إذا لم يكن فيه كلامك ليس في مصلحة لا في دين ولا في دنيا فاعلم أن هذا مما سيسوءك أن ترى. فهذه واقعية الإسلام. الإسلام ما يمكن أن نحمل الناس على، لكن تحملهم على ترويض ألسنتهم. هذا اللسان هذا كعدو يحتاج ترويضا. إذا روضته وآنسته انتفعت به، إذا تركته هكذا هملا همجا هذا شيء متوحش يؤذيك. قط إذا توحش صار مؤذيا. هذا القط التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، حينما تتأنس تنفعك تنقض على بعض الهوام وتؤنسك، لكن إذا توحشت هي تؤذي. فهذا اللسان أشد ضراوة منها.
3: ولعل هذا يعود بنا إلى إصلاح القلب، لأنه يعني غالب الناس يعني لما يتكلم ب كذب أو غيبة أو نميمة أو بهتان ربما يكون هذا من دافع قلبي من أمراض قلوب أو نحو ذلك.
2: صدقت، وهذا هو ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول في الحديث المشهور: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مضغة قطعة لحم، يعني مضغة هو شيء الذي يمضغ، هي قطعة لحم، لكن هذه قطعة اللحم هذه وأثرها يعني لا يقدر حق قدره. إذا صلحت هذه المضغة الصغيرة هذه نصف كيلو ولا ربع حتى في أمثالهم الصمت حكم وقليل فاعل. ويقول الآخر: ما ندمت على سكوت سكتته، ولكن ندمت على كلام كثير تكلمته. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يقول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
3: أو أن ينشغل حتى بالمباحات. يعني نعرف عنك شيخ، يعني ربما أنت لا تحب أن تتحدث عن نفسك، لكن معلش شيخ يعني تحملنا. يعني ربما أحيانا من ينظر إلى يعني المحاضرات ينظر اهتمامك شيخ في الشعر والأدب، وكما يقولون الشعر ديوان العرب، ولعل هذا يعني من يعني الكلام المباح والكلام الذي ربما أيضا يخدم حتى التفسير واللغة العربية.
2: وأنت صادق في قولك، أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي، وحسب أن أكثر ما يجري في مجالسي من الشعر إنما هو الذي في هذا الباب يحتاج إليه في تفسير كلام الله سبحانه وفي معرفة أحكام الشريعة. وعلى كل حال هو
3: ومؤانسة الطلبة والأحباب
2: طبعا يعني، لكن نرجو أن نسأل الله أن لا يكون علينا فيه تبعة، وقد أدركنا شيوخنا على مثل هذا. وأذكر أن الشيخ محمد الأمين شنقيطة رحمة الله عليه وشيخ شيوخنا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، وكان دائما الاستشهاد بالأشعار، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد خطوات منه، وأحيانا كان يذكر البيت الذي يستحيى من ذكره. فأذكر مرة قال بيتا ما أستطيع أن أذكره لك، وهو يذكره في بيت في بيت ربنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك ونحن وإن كنا نذكر هذه الأشعار الخسيسة فإنما نذكرها لنعرف بها ما تقصده العرب في كلامها لنفسر به كلام الله. فهو لم يجد بيتا يصلح شاهدا لكلمة من الكلام إلا هذا البيت الخسيس، فذكره لأجل ذلك. وهذا طبعا لا تبعة فيه على قائله،
3: وهذا جيد يعني في ظل الحرب على العربية لغة القرآن ولغة التفسير.
2: هذا ليس جيدا، هذا جيد جدا يا شيخ مشاري، وهذا من جملة ما حفظ به ربنا سبحانه كتابه. ربنا سبحانه اختار لهذا الكتاب هذا اللسان العربي، وربنا سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته، فاختار هذا الوعاء العربية ليكون حاملا لهذه الرسالة الخاتمة. وربنا سبحانه لا يفعل شيئا عبثا، حاشاه من العبث، فأفعله كلها فيها الحكمة البالغة. والعرب تجري ألسنتهم بهذه الأشعار.
3: في يعني أهمية أن يهتم الإنسان بالحفاظ على هذا اللسان من الآفات التي تملأ هذه المجالس.
2: يا شيخ مشاري، من عرف أنه لديه كراما كاتبين يحصون عليه أقواله ويكتبونها في يوم سيلقى فيه ربه، فعليه أن يستعد لذلك. عطاء كان يقول: ألا يستحي أحدكم لو نشر له كتابه الذي أملاه في نصف يومه، في نصف يوم منذ استيقظت إلى صلاة الظهر، لو نشر لك كتابك الذي كتبه هذان

0: يجد فيه من مما ينفعك إلا أقله، وأن يجد أكثره فيما يسوءك ويضرك.
1: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أرجوكم وشدتم، جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: يعطيكم العافية، شكرا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم.

0: تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكهجة خلقة ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتبها واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
1: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-95.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اني من اسبابه هجن.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

حياكم الله متابعينا، واهلا بكم الى موجز الانباء من اذاعة عدن الغد. والبداية محليا، نفذ مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية البريقة الدكتور خالد محي الدين زيارة تفقدية إلى مخيم النازحين بمنطقة عمران غرب العاصمة المؤقتة عدن برفقة وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للاطلاع على أوضاع النازحين ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. نفذ مدير عام مديرية المعلى الأستاذ عدنان محفوظ القلعة نزولا ميدانيا شمل عددا من المواقع التي تشهد أعمالا ومشاريع خدمية في المديرية للاطلاع على مستوى سير العمل ومتابعة احتياجات تلك المواقع عن قرب.

الشأن العربي والعالمي، أفاد نائب في البرلمان الإيراني بأنه يعتقد أن الرئيس مسعود بازشكيان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أطلق 3 رجال مسلحين النار على المشاركين في حفل منزلي في بلدة تقع إلى الجنوب من مدينة ديربان بجنوب أفريقيا ليلة الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة 3 آخرين في واقعة قالت الشرطة إنها ربما تكون مرتبطة بالعصابات. في الاقتصاد، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن السياسات التسعيرية المرنة وجهود الهيئة في التواصل الفعال مع العملاء أثمرت عودة عدد كبير من الخدمات الملاحية. ارتفعت أسعار النفط خلال النصف الثاني من جلسة يوم الأربعاء ليتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار من جديد، وذلك بعد أن تنفست الأسواق الصعداء مؤخرا بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية الدولية وضخ إنتاج النفط السعودي إلى الأسواق. الرياضة، شهدت ملاعب العمود إقامة مباراة ودية وفائية بمناسبة أربعينية الفقيد صبري صالح العسل، جمعت بين فريقي أصدقاء أبو أيمن وقدامى نجوم مدينة روكب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. دعا السائق الإسباني فرناندو ألونسو اليوم الأربعاء بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1 إلى جعل المنافسات أكثر متعة في العام المقبل. السادة المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. توعية المجتمع عن التيقظ الدوائي. ما هو التيقظ الدوائي؟ هو متابعة الأدوية بعد تسويقها لرصد الآثار الجانبية وحماية صحة المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. أهداف التيقظ الدوائي: حماية المجتمع من خلال رصد الآثار الجانبية الضارة للأدوية، متابعة جودة وفعالية الأدوية في الأسواق، تحسين استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال. دور المجتمع في التيقظ الدوائي: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للدواء. إذا شعرت بأي أثار جانبية لدواء معين أو لاحظت وجود مشكلة في جودة الدواء مثل تغيير اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة، أو لاحظت وجود شوائب أو سوءا في التغليف، أبلغ الطبيب أو الصيدلي أو تواصل معنا في المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو من خلال تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنك الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. معلومات مهمة عند الإبلاغ: اسم الدواء، الجرعة المستخدمة، الأعراض التي ظهرت، المدة الزمنية لظهور الأعراض بعد تناول الدواء. نصائح الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حول استخدام الأدوية: اقرأ النشرة الدوائية بعناية، استشر الطبيب أو الصيدلي عند شراء دواء جديد، لا تشارك أدويتك مع الآخرين، معا من أجل دواء آمن وفعال. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من اولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجة فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالايام او ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك اغلى واحدة في الدنيا، وانه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذرمش كيف اني من أسبابها أجن.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: صمتا جميلا، صمت جميلا. يا أخي التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. السلام عليكم.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة الأصغر، نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: جيجا ملك النظافة والتوفير.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كنت بضيع.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.